0: على البحر،
1: على البحر
0: أو في البر،
1: أو في البر
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات بطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الشام. ثمانية تسعين فاصل أربعة إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: اسمع واستمتع.

لنا الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الإمارات FM.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوايل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: نظام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM، تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. في مراتب أم في كل لحظة معاك.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: أخبار.
2: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
1: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات اف ام وبس.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم في السيارة، يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: And now I'll stand by for some music. Really good music.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام. على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

النجاح يمنحنا شعور مختلف وأيضا يحملنا مسؤولية أكبر، والأمر نفسه مع الأوطان، كل ما ارتفعت المكانة ارتفع معاها سقف التوقعات، وكل ما تحقق إنجاز أصبح الحفاظ عليه والانتقال إلى ما بعده مسؤولية جديدة. صباح الخير من الإمارات، من وطن يدرك أن الوصول ما بنهاية الرحلة، فالقادم أجمل بعزيمتنا وبقوتنا وبقوة إرادتنا سنصل.

شو الشيء اللي محتاج منك شوية صبر؟ هذا شيء تحديداً أنت مو بصبور فيه، بس تبغى تعود نفسك أنك تصبر شوي حبتين. بريان صباح الخير، فاطمة الزعابي حياة الله تايقية، مرحبا الساع بكل الأصدقاء اللي معاي على تيك توك لايف، نحن معاكم بصوت وصورة في هذه اللحظات على إمارات اف ام راديو. شو أصبحت اليوم؟ وكيف انتصف الأسبوع؟ بهالسرعة ولا بهالبطء؟ حمد مرحبا يا حمد، حياك الله معاي في أحلى صباح. صباح الخير أحمد أشرف، مرحبا بك معانا. 3666 اللي حاب يتواصل معاي من داخل الإمارات على اتصالات دو، نقول لك ونقول لك يا صباح الخير ويا صباح الورد بكل الأصدقاء وين ما كنتوا في هذه اللحظات. أحلى صباح لين عشر بتوقيت إماراتنا الحبيبة على إمارات اف ام. خالد بن سعيد صباحك الله بالخير والسعادة. شو اللي يحتاج منك شوية صبر أكثر من قبل؟

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح
1: عند الإشارة.
2: عند الإشارة
3: مع مريم محمد، معانا مباشرة من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وآخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة. صبحك الله بالخير مريم.
4: صبحك الله بالنور والسرور راشد.
3: حياك الله.
4: الله يحييك.
3: شو أصبحت اليوم؟
4: الحمد لله. كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
3: حياك الله بنعم، الله يسلمك. وكيف حال شوارعنا وطرقاتنا في هذه اللحظات؟
4: إن شاء الله. أولاً صباح سعيد للجميع، وبالنسبة لحركة السير لهذا الصباح، وكما تم مواصلتنا من غرفة العمليات المركزية في شرطة أبوظبي انسيابية الحركة على الطرق الخارجية أبوظبي دبي، أبوظبي العين، وأبوظبي الغويطات بالاتجاهين. كثافة مركبات في ساعة الذروة الأولى على مداخل جزيرة أبوظبي للقادمين من القادمين بالاتجاه للداخل على جسر المقطع، وأيضاً كثافة مركبات على جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بالاتجاه للداخل للقادمين من مدينة خليفة والشامخة والشهامة. توجد أيضا كثافة مركبات والمتوقع أنها تزيد في ساعة الذروة الأولى على جسر مصفح ومجمع الجسور للقادمين من مدينة محمد بن زايد ومصفح بالاتجاه الخليج العربي. الطرق الداخلية كثافة طبيعية في منطقة المدارس في شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع سلطان بن زايد الأول. أيضا المتجهين نحو البطين والكورنيش هناك كثافة مركبات على شارع الخليج العربي. وأيضا لمستخدمي شارع الشيخ زايد هناك كثافة طبيعية بالاتجاه للداخل. الحوادث المرورية ولله الحمد لم يتم مواصلتنا بأي حادث مروري معرقل لحركة السير. في الختام ننوه الأخوة السائقين بأن غرامة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة هي 800 درهم وأربع نقاط مرورية. رافقتكم السلامة أينما كنتم، كل الشكر لكم ويومكم سعيد إن شاء الله.
3: وياك يا رب، شكرا لك والله يقويكم. كنتي معانا مريم محمد من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يا مرحبا بكل من يسمعنا، ودرب السلامة للجميع. نطلع معاكم هالبريك القصير لما تصحصحون حبتين.
5: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي،
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
8: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
9: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرمة مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين، والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
10: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
11: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: يصير عندي كل شيء.
1: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

أحلى صباح وياكم لين عشر أصدقائنا وين ما كنتوا وين ما كنتوا في هذه اللحظات وين ما كانت وجهتكم درب السلام لكم جميعا. اليوم في سين جواب السؤال يقول شو الشيء اللي من وجهة نظرك تشوفه أنه سهل وبسيط بس اللي حولك مستصعبينه؟ هذا هو سؤالنا باختصار. شيء سهل وبسيط بالنسبة لك لكن تشوف اللي حولك مستصعبين جدا ومعقدين جدا وهو ما يستاهل. هذا 666 من الإمارات شاركني لو حاب أنك تتواصل معانا من داخل الإمارات على اتصالات دو ونحن معاكم وتعليقاتكم تسعدنا كذلك على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. كي آر صباح الخير. سرايز يا مرحبا ونقول صباح النور. أشياء تحتاج أنك تكون أكثر صبر فيها فاطمة الزعابي. محمد كاشف أهلا يا محمد صباح الخير.

HZ، مرحبا بك معانا في أحلى صباح على إمارات FM. اليوم إذا سؤالنا يقول يا ترى شو الشيء اللي تلاحظ إن الآخرين مستصعبينه، اللي حولك مستصعبينه جدا، لكن بالنسبة لك الموضوع جدا سهل وبسيط وما يستاهل كل هذا التعقيد.

اليوم سؤالنا يقول يا ترى شو الشيء اللي تشوفه سهل وبسيط بالنسبة لك لكن الآخرين واللي حولك وايد مستصعبين الموضوع وتحس معقدين الموضوع مع أنه ما يستاهل. فاطمة تقول كلمة لا بدون الشعور بالذنب عند البعض سهلة وعند غيرهم تحتاج لشجاعة كبيرة. يوسف مرحبا يا يوسف صباح الخير. تكوين الصداقات الجديدة تلقائي عند شخص ويحتاج شجاعة عند الآخرين من فاطمة. إن شاء الله يا بدر. سارونة صباح الخير حياك الله يا سارونة. شيء سهل وبسيط عندك وغيرك يشوفه صعب يلا حلو. ذكرنا بالسؤال فاطمة شكرا لك. كل واحد يشوف السهل في مجال صعب عند غيره. التعبير من أحمد أشرف. فاطمة تقول التعبير عن المشاعر بالكلام بالنسبة لي شيء بسيط وطبيعي لكن غيري ممكن يشوفه صعب ويحتاج وقت وشجاعة. صباح الخير يا أم إيه شكرا على هذا التواصل. عبد العزيز الاعتذار من شيم الكبار. أحمد وايد أشياء مثل شو؟ نحن بنعرف الأشياء هذه اللي تشوف أنها سهلة وبسيطة بالنسبة لك لكن الآخرين واللي حولك ومن خلال تجاربك واحتكاكك بالآخرين تشعر بأنهم مستصعبين الموضوع ومعقدين في بعض الأحيان. ركان يقول السباحة مع التماسيح ما يعني سهل بالنسبة لك الموضوع. غلا يا مرحبا غلا روح.

وحي صباح الخير، حياك الله معانا. الاعتذار وايد يستصعبونه من اف اي وصباح الورد. فاطمة تقولني أتأقلم بسرعة مع التغيير، عندي الموضوع بسيط وأمشي مع الظروف، لكن غيري يحتاج وقت طويل لين يتقبل.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
4: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
5: شيء صعب بالنسبة للآخرين واللي حولك لكن سهل بالنسبة لك، هذا هو سؤالنا لكم اليوم في أحلى صباح. مرحبا يا علي، علي حسن، صبحك الله بالخير والسعادة. أيضا اسبي درب السلامة يا رب. حمد، مرحبا يا حمد، حياك الله. خالد بن عبد الله الشيباني، صباح الورد يا خالد، الله يسعدك دوم يا رب العالمين. وأيضا رسالة أخرى من خالد، نقول صباحك خير يا خالد. عبد الله التريكي، حياك حياك.

شكله فين مروح صوب ظبي؟ درب السلامة إن شاء الله يا رب، وتوصلون بسلامة الله وحفظه يا رب العالمين. لا تقيس الناس على قدرتك، الشيء اللي تشوفه بسيط يمكن غيرك يخوض معركة علشان يسويه. يمكن شيء سهل بالنسبة لك أنك تتحمل وقت الانتظار، وبالنسبة للآخرين لا، بالنسبة لهم جدا الموضوع صعب، لدرجة أنه عادي يلغي مواعيده ويلغي ارتباطاته بس لأنه وصل للمكان وشاف أنه مزدحم. غير صبور من الآخر. نرجع للسؤال اللي طرحناه في البداية. مرحبا يا أحمد، صباح الخير. وإذا بنتكلم عن التجهيزات أول الصبح، بعض الناس عندهم صعب أنه يجهز للدوام خلال 10 دقائق، لكن بالنسبة لك الموضوع عادي مثل شربة الماء، ما عندك أي مشكلة. لا بعد مو 10 دقائق، خلال 5 دقائق وانت جاهز. البعض يمكن صعب أنه يركز في أكثر من مهمة، لكن بالنسبة لك الموضوع جدا سهل. Multitasking. البعض يمكن صعب بالنسبة له أن يقرر بسرعة، عنده صعوبة في اتخاذ القرارات، وعادي أنه يتأخر.

ويضيع وقته بس بس بس لأنه تأخر في اتخاذ القرار المناسب. مكملين إذن معاكم في أحلى صباح. المشاركات توصلني على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. ركان حياك الله يا ركان. التوقف عن المجادلة حتى لو كنت متأكد، لا تستعيل أحد في تجاوز النقد، لا مش النقد، في تجاوز الفقد. لكل قلب وقته في التقبل والتعافي، من فاطمة.

نجرب الشيء يصير أسهل أو يصير سهل من أحمد. شو الأشياء بالضبط يعني؟ الله يسعدك إن شاء الله يا ركان. شو رأيكم إذا نسمع من ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله واللي صدر البارحة هذه الأغنية الجديدة من كلمات عبد الله آل سهل ومن ألحان من كلمات يم ومن ألحان عبد الله آل سهل. نسمعها معاكم في أحلى صباح قالوها. واليوم بنسمع عدد من الأغاني الجديدة من ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 في إمارات FM.

0: هالصيف
1: بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
2: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
6: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
7: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، هيريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
8: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
0: هالصيف
1: بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
9: خلونا إذا نستعرض معاكم هم عناوين جريدة الاتحاد الصادرة هذا الصباح. الإمارات وألمانيا عقود من الشراكة. رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى ألمانيا. محمد براشد يدعو رئيس الوزراء الكويتي لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة. الإمارات تتصدر عربيا في نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة. برعاية سيف بن زايد، محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تستضيف مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة من الرؤية إلى الأثر. نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر حكومات العالم حاضنات للتسامح. التسامح والأخوة الإنسانية الباب الحقيقي للازدهار. منتدى هيلي يقرأ ملامح النظام الجيوتكنولوجي الجديد. 1260 عملية جراحية بمساعدة الروبوت في شخبوط الطبية. 25.8 مليون مسافر عبر مطارات دبي خلال 8 أشهر. إغلاق الباب 30 سبتمبر، 343 طلب ترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة. إعفاء عارضي القطاع الخاص من إيجار الأجنحة. تسهيلات لدعم الناشرين في أبوظبي للكتاب.

الصيف تقدرون تجمعون العائلة وتصنعون ذكريات ما تنسي مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. استمتعوا إذن بإقامة مميزة تشمل وجبة الإفطار وخيار بين الغداء والعشاء، بالإضافة إلى تذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال لين عمر 12 سنة. الأسعار تبتدي من 1075، ونذكر بأن هذا العرض مستمر لين 30 سبتمبر. بإمكانكم متابعة صفحتهم @myasplaza لمعلومات أكثر. صباح الخير الجاسي، صباح الخير زعيم العيناوي، صباح الخير صباح الخير صباح الخير حسن الشمري، حياك الله يا حسن مرة ثانية معانا في أحلى صباح. قلب المحيط بلومز، مرحبا الساع، عطر المطر، صباح الورد 2X72، صباح الخير والدوامات، مرحبا يا هدى، حيا الله أهل البحرين اللي متواصلين معانا في هذا الصباح الجميل. SHK صباح الورد، خلكم إيجابيين مثل ما يقولكم الزعيم العيناوي، ونحن نضم صوتنا لصوتك يا الزعيم. يلا ودامكم إيجابيين، يا ترى شو أسهل شيء بالنسبة لك وشيء بسيط بالنسبة لك وبالنسبة لك جدا سهل ومستسهل الموضوع جدا، لكن مستغرب ليش الآخرين مستصعبينه؟ هذا هو سؤالنا لليوم في سين جواب. 3666 على الاسمس، مشاركاتكم توصلني من داخل الامارات على اتصالات دو، وايضا على تيك توك لايف لو كنت تتابعنا او بتتابعنا تقدر تشاركنا على امارات FM راديو.

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات، وضمان للمركبة ل6 سنوات، وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية.

0: اليوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
1: يومك ممكن يكون عادي،
2: الأهم
1: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
3: أحلى صباح وياي راشد عتيج، لين عشر مكملين معاكم في إمارات أف أم. بنت عزان صباح الخير، النقبي حياك، أقول لك صباح الورد، حياك الله معانا. أيضا زعيم العناوي يقول ليش معظم الموظفين من تروح لهم وتخلص معاهم معاملة عابسين ومعصبين، ابتسم في وجههم، احرجهم بابتسامتك. عسى تنتقل لهم العدوى يا زعيم العناوي، العدوى الإيجابية طبعا. قطرات الندى صباح الخير، نقول نقول نقول نقول الجاسة تقول نحن إيجابيين، بس ما أدري ليش يمسح الكومنت، حاولي مرة أخرى يا الجاسي. طيب مايد، السهل عندي يوم أبى معلومة من شخص أسأل ولو كانت بسيطة، أما الناس تستصعب أو تستحي أنها تسأل. والله هاي نقطة جدا مهمة يا مايد، الناس اللي تخجل من السؤال، هي ما تخجل من السؤال نفسه ولكن من ردة فعل الطرف الآخر، وشو من الممكن أن الطرف الآخر ياخذ فكرة عنه لو سأل هالسؤال، هل بيستهين فيه ولا لا. ولكن من الشجاعة أن نطرح هذه الأسئلة على فكرة، وقمة الشجاعة أن تسأل من دون ما تفكر ب يعني شو الحكم اللي راح يصدر من الطرف الآخر. عبد الله ظاهري صباح الورد يا عبد الله، الله يسعدك دوم وأبد يا رب العالمين. وهالشيء اللي أسويه كفو، موفق خير يا الزعيم العناوي. إذن اليوم كان سؤالنا لكم يقول، كان يقول وكان يقول، لأن شيء أسئلة جاية بعد في ساعتنا الجاية واللي بعدها، كان يقول السؤال شو الشيء اللي بالنسبة لك سهل وبسيط جدا ولكن تشوف ان الاخرين يستصعبونه بشكل جدا كبير ومعقدينه لابعد حد. صباح الخير يا مريم، حياك الله معانا في احلى صباح. على تيك توك لايف نحن معاكم بالصوت والصورة على امارات اف ام راديو.

أغنية قلبي لا ليارا للي يسأل عن الأغنية على تيك توك لايف. صباح الخير يا AOS. جواهر صباحك ورد يا جواهر، مرحبا بسمو، نقول صباح الخير. مستانسين؟

0: غالبا في العزايم، طبعا هذا سؤال يعني تمهيدي قبل ما نطرح موضوعنا لليوم، غالبا في العزايم بشكل عام هل انت الداعي ولا المدعو؟ على الاغلب على هالجو يبالغ هوا، بالعافية عليك يا الزعيم. يلا، هل انت على الاغلب بالنسبة للعزايم بشكل عام هل انت الداعي ولا المدعو؟ غالبا غالبا غالبا. روت، مرحبا بروت، نقول لك صباح الورد. على الاغلب اكون الداعي، حلو الكلام. المدعو والداعي، نحن بنعرف شو الاكثر بالنسبة لك يا فاطمة. المدعو ولا الداعي؟ الداعي ولا المدعو؟ اليوم عاد عندنا سؤال كذي صريح لطيف خفيف، إن شاء الله يكون خفيف بس في جزء كبير من الصراحة. فاطمة زعاب تقول الداعي، حلو الكلام. مكملين معاكم إذن في أحلى صباح، ومشاركاتكم توصلنا على 3666 من الإمارات اتصالات ودو، وعلى تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. سمو كلهم، لأن احنا بنعرف الأغلب. نعم تكون الداعي في بعض الأحيان وتكون المدعو، ولكن على الأغلب شو بالضبط؟ قطرات الندى تقول مدعوة، مكيفة. زين مدعوة، هل أنت من النوع اللي تكون عندك ملاحظات على الدعوة ولا؟ يلا دخلنا شوي في الموضوع. الداعي من سمو، الداعي ولا المدعو؟ المدعو ولا الداعي؟ يلا تريا مشاركاتكم وراجعين بعد هالبريك.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم، كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما

0: سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

غالبا انت الداعي ولا المدعو بالنسبه للعزايم؟ مدعوه واذا ما عزموني اعاتبهم. شكرا لك نهى. صباح الخير يا نهى ونعم فيك يا اوس، حياك الله. الا اذا كنت شخص ظهر فيها تكمل الرساله يمكن فوق مشاركنا او يمكن ما وصلت. يقول اذا شخص ذو منصب فانت دائما تكون الداعي، ولكن كشخص عادي الغالب تكون مدعو. ما بشرط، بقدم دعوة لنفسي على الغداء من فاطمة الزعابي. عبد الله مرحبا يا ابو حميد من يديد. لو وصلتني دعوة ألبي الدعوة من علي حسن. حلو، قربت اليوم على سؤالنا لليوم في أحلى صباح بالنسبة لتلبية الدعوة. بس خلنا نشوف أغلب المشاركات اللي وصلتنا وين؟ هل هم من الداعين ولا من المدعوين؟ قدمت دعوة لنفسي وقبلت؟ إذا أكون مرافق لا وما فهمت، وستين لا. لا وستين لا، مرافق شو بالضبط؟ بريان حياك الله يا بريان، متواصل معانا من السعودية. دليدي صباح الخيرات، حياك الله معانا في أحلى صباح. داعي ولا مدعو؟ وفي عزيمة تحديدا قبلتها وحضرتها وقلت في خاطرك ليتني ما حضرت. أيوة دخلنا الحين في الجد. شو رايكم نسمع راشد الماجد قبل ما ندخل في التفاصيل؟ خبروني هل في يوم من الأيام ندمت؟ ما بقول ندمت، ولكن قلت في خاطرك ليتني ما حضرت العزيمة، ولكن أكيد بتقبل هذه الدعوة. معناته أن في أشياء كانت موجودة وأنت في المكان ما سرت الخاطر مثل ما يقولون. مشكلني حبك، الله، من روائع راشد الماجد.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات أف أم.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم.
0: في الصيف خلك دوم رايق لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه يبدأ اليوم زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ابتدت قبل 54 عام تحديدا في عام 1972، ومن ذاك الوقت استمرت في التطور وصولا إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2004، وبالتالي فتحت مرحلة أوسع من التعاون والتنسيق في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والدولية. اليوم تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج، فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13 مليار يورو خلال عام 2025، وارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. السوق الإماراتي أصبح اليوم قاعدة مهمة للشركات الإماراتية، بل للشركات الألمانية، إذ تعمل في الدولة حول 2000 شركة ألمانية تتخذ من الإمارات مركز إقليمي للوصول لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وفي المقابل تتوسع الاستثمارات الإماراتية بشكل واضح داخل السوق الألمانية. من أبرز الأمثلة على هذا الحضور الاستثماري إعلان الإمارات العالمية للألمنيوم عن توسعة منشأة تابعة لها في ألمانيا باستثمارات تقارب 170 مليون دولار لزيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، وراح تبدأ المنشأة الجديدة الإنتاج إن شاء الله بحلول عام 2028. الحضور الإماراتي توسع أيضاً في قطاع الخدمات اللوجستية بعد ما وقعت مجموعة مواني أبوظبي في مايو عام 2026 اتفاقية للاستحواذ على شركة MBS اللوجستية الألمانية بقيمة مؤسسية تقارب 300 مليون درهم. الطاقة أيضاً من أهم ملفات التعاون بين البلدين، فمنذ إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة عام 2017 توسعت مجالات العمل لتشمل الهيدروجين والطاقة المتجددة ووقود الطيران المستدام وتخزين الطاقة وخفض الانبعاثات. كذلك أدنوك واصلت تعزيز تعاونها مع الشركات الألمانية سواء من خلال اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال أو بحث فرص طويلة الأمد لتلبية احتياجات ألمانيا والأسواق الأوروبية من الطاقة. التكنولوجيا أصبحت مساحة جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التقنيات المتقدمة والابتكار والأمن السيبراني. ومن أبرز خطواتها مذكرة التفاهم بين مجلس الإمارات بين مجلس الأمن السيبراني وشركة سيمنز لتعزيز حماية البنية التحتية والقطاعات الصناعية، والعمل على إنشاء مركز مشترك للتميز في الأمن السيبراني. إذا بنروح لقطاع التعليم، فيمتد التعاون من المدارس الألمانية الموجودة في أبوظبي ودبي والشارجة إلى التعليم المهني، مع افتتاح المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني في الشارقة، واللي طبق نموذج يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في تخصصات مرتبطة باحتياجات سوق العمل. الثقافة والسياحة والطيران تلعب كذلك دور في تقريب البلدين من بعضهم البعض، فإلى جانب حضور معهد غوتا الثقافي بأبوظبي من 20 سنة تتوسع شبكة الرحلات الجوية بين الإمارات والمدن الألمانية، مع خطط ومسارات جديدة تربط أبوظبي ودبي والشارقة بعدد أكبر من الوجهات الألمانية. إذن العلاقات الإماراتية الألمانية اليوم ما بمجرد علاقة ممتدة من أكثر من 5 عقود، وإنما شراكة تتحرك في اتجاهات متعددة، من التجارة إلى الاستثمار، ومن الطاقة إلى التكنولوجيا، ومن التعليم إلى حركة السفر والتعليم.

على أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة جديدة ما تنسي. مرسى السعديات وجهة راح تكمل قصة السعديات قريبا. أحلى صباح مكملين معاكم. إذن اليوم بنتكلم في هذه الساعة أو ما تبقى من هذه الساعة، هل أنت من الأشخاص اللي همك هالمرة إذا أنت راح تكون مدعو ما بتكون داعي؟ أوكي خلونا نتفق، لو كنت شخص مدعو لمناسبة ما، هل يهمك أنك تعرف منو اللي راح يكون موجود لو وجهت لك الدعوة؟ هل أنت من النوع اللي تسأل منو راح يكون موجود، ولا راح تكتفي ب يعني إجابة هذه الدعوة وتشكر صاحبها وتتوجه للمكان؟ هل عندك الجرأة أنك تسأل؟ طيب إذا ما عندك الجرأة هذه، هل الفضول يكون موجود عندك أنك تبى تعرف منو اللي موجود في العزيمة هذه ولا لا؟ فاطمة تقول ما أسأل، دليد تقول لا ما أسأل وأتوجه للمكان. حلو، تتوجه للمكان على طول، أكتفي بالدعوة فقط من الظبي. ويمكن أتفاجأ بناس أتمنى أني أشوفهم، ويمكن تتفاجئين بناس ما كنتي متوقع أنك تشوفينهم يا فاطمة. يلا مكملين معاكم. هل أنت من الأشخاص اللي تسأل ويك الفضول أنك تسأل الطرف الآخر لو دعاك لمناسبة ما منو اللي راح يكون موجود حتى لو يعطيك الأسامي بشكل عام يعني، ولا أبدا ما تسأل ولا تفضل أنك تسأل؟ أس يقول أسأل بصراحة، وحتى آر ما في ناس تسأل. الدعوة العامة واضحة ما بسأل، بس الخاصة أسأل فيها بالنسبة لسمو. يعني فرقنا زين. لو اكتشفت الشخص من الأشخاص اللي أبدا ما تتوافق معاه مدعو لهذه العزيمة، حاول تدور لك أي مخرج أنك ما تصير، ولا لا ما بحلوة، أنت لازم تقبل بالعزيمة هذه وتتوجه للمكان بس ما أخذ احتياطاتك عادي ولا كأن في شيء من سمو. أس يقول ما بروح ليش؟

0: أحلى صباح يا هني. إيقاع الصيف على هواك.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
0: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.
5: روت، شيء عزايم تحضرها مجاملة وشيء تحضرها وانت فعلا مشتاق للناس واليمعة. يقول والله بتكشخ بزيادة من زين، لان مالي خلقه جامل من اس. يعني وجود شخص على الاقل في هذه اليمعة من الممكن انه يأثر وجوده على القعدة بشكل عام. سياف الراوي، صباح الخير. دريدي تقول لأني مجربة. توصلك دعوة لعزيمة سواء كان عرس. ناصر دهماني، صباح الورد يا ناصر. يعني توصلك عزيمة أو دعوة لعزيمة سواء كان عرس، مناسبة عائلية، تجمع أصدقاء، أو حتى لو فعالية خاصة بالدوام. فأنت تعرف المكان وتعرف الوقت، بس يراودك تساؤل مرات، تتردد مرات أنك تطرحها، منو راح يكون موجود في هذا التجمع؟ في علم التواصل شيء، نظرية اسمها نظرية خفض عدم اليقين، لدراسة يقولكم ما يحدث لما يدخلون أشخاص في تفاعل اجتماعي جديد. الفكرة الأساسية أن الإنسان لما تكون أمام بيئة اجتماعية غير مألوفة يحاول أنه يجمع معلومات يساعد على توقع اللي راح يصير وفهم الأشخاص اللي راح يتعامل وياهم. ويوم الواحد منا يراود الفضول أنه يعرف منو بيكون موجود، فهو يبي يتأكد يعني هل الجو العام للمكان بيكون رسمي أو بياخذ راحته ويكون على طبيعته. في حد راح يكون مرتاح له، مرتاح لسوالفه، أو يمكن لو مقابلته لا راح تكون محرجة. شو نوع السوالف المتوقعة؟ هل الشخص بيكون على طبيعته ولا بيكون أكثر تحفظاً؟ يعني قائمة الحضور بالنسبة لعقلنا مثل الخريطة الأولية للموقف الاجتماعي. منو موجود يساعدنا نعرف أي نسخة من شخصيتنا راح نستخدم في هذه اليمعة. فنحن ما نتصرف بالطريقة نفسها مع الجميع، الجلسة اللي تكون مع أصدقاء العمر غير عن اجتماع رسمي. عزيمة فيها الأهل تختلف عن مناسبة فيها زملاء الدوام، ومجموعة تعرفها كلها غير عن مكان ما تعرف فيه إلا صاحب الدعوة. فمعرفتك بالحضور تساعدك على تكوين ما يمكن أن نسميه السيناريو الاجتماعي المتوقع. من ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 نسمع معاكم على هو إمارات FM عود قلبي.

0: عفكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: سؤالنا اليوم، إذا هل أنت من الأشخاص اللي همك تعرف منو اللي راح يكون موجود لو قدمت لك دعوة شو ما كانت المناسبة؟ يقولكم أن العقل يبدأ يرتب الصور. نحن نتكلم عن الأشخاص اللي وايد يتساءلون منو اللي راح يكون موجود، ومهم بالنسبة لهم يعرفون منو اللي راح يكون موجود في هذه العزيمة. وجود يقولكم شخص واحد تعرفه ممكن يغير شعورك تجاه المكان كله. فخلونا نتخيل موقفين. الأول، عندك مناسبة فيها 50 شخص وما تعرف حد منهم. والموقف الثاني، نفس المناسبة 50 شخص لكن تعرف واحد منهم. عملياً 49 واحد غرباء، ومع هذا يتغير إحساسك بالكامل لأنك لقيت شخص تعرفه. فهالشخص اللي راح تبدأ وياه سوالف، وبالتالي تعرف طريقة حديثه وردود فعله، فهالشي راح يهون عليك وجود الغرباء 49 على سبيل المثال. أحياناً مجرد معرفة الشخص غير المريح أفضل من المفاجأة بهذا الشخص. يعني أنت مرات تسأل مب علشان أنك والله بتحاول أنك تدور لك أي علثة علشان ما تحضر، لأنك اكتشفت أن في شخص أنت ما تتوافق معانا موجود في المكان. لا، يهمك أنك تعرف منو اللي راح يكون موجود علشان تهيئ نفسك. فمعرفة الحضور أحيانا الهدف منها تقليل حدة المفاجآت اللي من الممكن أنها تحدث لو التقينا بشخص ما في أي تقاطع معاه ويكون غير مريح اطلع.

0: الساعة الآن 9 صباحاً في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

في خطوة تعزز حماية الأبناء وتحافظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي حتى بعد انفصال الوالدين، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي قرار باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق. طبعا الوثيقة هاي تنطلق من مبدأ واضح ومهم، قد تنتهي العلاقة الزوجية لكن مسؤولية الأبوة والأمومة ما تنتهي، ويبقى الأبناء بحاجة إلى رعاية مشتركة وتواصل آمن وبيئة أسرية تمنحهم الشعور بالاستقرار والطمأنينة والانتماء. الوثيقة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود خلاف أو نزاع بينهم، بحيث تكون مصلحة الطفل هي الأولوية الأولى في كل القرارات، مع إبعاد قدر الإمكان عن الخلافات وحمايته من آثارها النفسية والاجتماعية. الوثيقة تأكد أهمية استمرار التعاون بين الأب والأم في كل ما يتعلق بتربية الأبناء، من التعليم والرعاية الصحية إلى التوجيه الأخلاقي والسلوكي، إلى جانب التشاور في القرارات الأساسية المرتبطة بالدراسة والعلاج والسفر وتبادل المعلومات المهمة المتعلقة بحياة الطفل. هذه الوثيقة تشدد على المحافظة على سلامة الأبناء النفسية وعدم الإساءة إلى أحد الوالدين أمامهم أو إشراكهم في أسباب الخلاف أو الطلاق، مع التأكيد على عدم استخدام حقوق الطفل مثل الرؤية أو النفقة وسيلة للضغط أو المساومة بين الطرفين. من الجوانب اللي تركز عليها هذه الوثيقة تنشئة الأبناء على القيم والعادات والتقاليد الإماراتية وتعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية، مع ضمان استمرار علاقة الطفل بكلا الوالدين وحقه في التواصل معهم بصورة آمنة ومستقرة. وفي حال حدوث خلاف بشأن تطبيق بنود الميثاق، تكون الأولوية لمحاولة الوصول إلى حل ودي بين الطرفين، وإذا تعذر الأمر يتم عرض النزاع على مركز التوجيه الأسري. يتم إذن عرض هذا النزاع على مركز التوجيه الأسري سعياً إلى الصلح وتقريب وجهات النظر قبل الوصول إلى المحكمة. رسالة إذن الوثيقة تأكد أن الخلاف بين الكبار مب يتحول لعبء يحمل الأبناء، وأن العلاقة الزوجية قد تتغير، لكن مسؤولية الوالدين تجاه أطفالهم وكذلك محبتهم ورعايتهم تظل مسؤولية مشتركة ومستمرة.

أحلى صباح على إمارات اف ام، مكملين معاكم في ساعتنا الأخيرة لين عشر بتوقيت الإمارات. يا هلا وسهلا بكل من يسمعنا ويشاركنا في هذه اللحظات على تيك توك لايف، نحن معاكم بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو، وعلى الاس ام اس 3666 لو كنت تشاركني من الإمارات على اتصالات ودهو.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهماً فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
2: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.

الحين لو الشخص وافق على الكلام اللي تقوله أو على رأيك أو على ردة فعلك، فهل هذا دليل أنك أنت قدرت تقنعه ونجحت بإقناع هذا الشخص لو وافق على كلامك؟ لو قالك على الأقل صح كلامك، فهل معنات هالشيء أنك أنت قدرت تقنعه وانتصرت في النهاية وحققت هذا الإنجاز ولا لا؟ بشكل عام سمو لا ما بدليل. أيضا رسالة من عمرو أعتقد يقول ما بشرط، يمكن يسلك لك يمكن. إذن هل موافقة الشخص للكلام اللي تقوله حتى لو استغرقت ما بنقول دقائق، ساعات وساعات وساعات وانت قاعد تتكلم في موضوع ما، هل معناته انه اقتنع ولا لا؟ وايدين يسلكوا لي انزين حلو الكلام، يعني انت تقدر تكتشف هالشيء اذا فلان يسلك لك مثل ما تقول او يسائرك مثل ما يقولون، ولا بالنسبة لك الموضوع لا صعب ما بالكل تقدر تكتشف هالشي من البداية؟ واضحة تسليكة من سمو. مثل شو؟ عطينا بعض الأمثلة. الأفعال هي الدليل من الأسود. يعطيك العافية والصباح الخير. ما يبون يعورون راسهم من فاطمة الزعابي. شو الدليل إن فلان مقتنع بكلامك؟ وشو الدليل إن فلان بس قاعد يسايرك؟ في بعض العلامات اللي تقدر إنك تكتشفها من خلال حديثك مع الطرف الآخر، إذا فعلًا فلان مقتنع بكلامك ولا بس يسايرك تبغى تخلص الموضوع، يحرك راسه وايد ويقول أوكي صح. زين أوكي صح ما بمعناته إنه هو مقتنع؟ ولا لازم تكون عنده ردة فعل تفصيلية، سرعة الإجابة؟ شكلكم وايد دقيقين بالنسبة للأشخاص اللي تواجهونهم. لغة الجسد من خالد بن سعيد. صباح الورد يا خالد، ومع تحريك الرأس أيضا يمكن أن يمشيها.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: أحيانا الشخص يوافق على كلامك مثل ما قلتوا بس يبينهي النقاش، يبى يتجنب الخلاف. على فكرة يمكن يكون مختلف معاه كليا ومختلف مع رايك كليا بس ما يبى يناقشك، في نفس الوقت ما يبى يقتنع بالكلام اللي انت قلته ولا يبى يقنعك بوجهة نظره، فتشوفه على طول يوافق على كلامك كناس يقول لك خلاص خلصنا من هالموضوع ننتقل للموضوع الآخر. ففي فرق بين الموافقة الظاهرية وبين الاقتناع الداخلي، يعني شخص يساير أو يمتثل لهذا الموقف وبين اللي يتبنى الفكرة فعلا وتصبح جزء من قناعته. يعني مثلا تقول الشخص المطعم الفلاني أفضل مطعم، ويا كثرهم اللي اليوم يمدحون المطاعم، يا كثرهم يا كثرهم يا كثرهم، يناقشك شوي وبعدين يقول لك خلاص صح كلامك. نحن نتكلم عن أبسط الأشياء ترى، وشي ما يسوى ترى. ممكن يكون اقتنع لكن بعد يكون قصده خلاص ما بأطول وياك في السالفة، يعني ما ترزع. وهالشي طبعا نشوفه في الدوام وفي العلاقات، يعني أحيانا الموظف يوافق مسؤولة لأنه ما يبى يدخل في نقاش، وأحيانا الشخص يوافق صديقة حفاظا على العلاقة، وأحيانا يقول لك هي صح لأنه تعبان وما عنده طاقة أصلا لاستمرار النقاش في نفس الموضوع ولا تشوفه مستعيل. التجربة خير برهان. الفرق بين القناعة والقناع من أم يوافقك بلسانه لكن برته تردده أو تصرفاته، وبعدها تقول أنا وافقت علشان أمشي الموضوع بس من فاطمة، مو مقتنع بس يعني يمشي لأن ما يبي يزعلني. سمو شكرا. غياب الاعتراض ما بمعناته أن الشخص اقتنع، فكيف نعرف أن الشخص اقتنع فعلا بكلامك برايك بالفكرة اللي أنت طرحتها ولا لا؟

راقب اللي يصير عقب هذا النقاش، هل يقدر يشرح الفكرة بطريقته وحسب وجهة النظر اللي تبناها منك بعدين؟ هل بيستمر على نفس الرأي حتى عقب ما تتركون المكان؟ هل بيتغير سلوكه بناء على الفكرة؟ هل بيدافع عنها أمام شخص آخر ولا لا؟ المهم صار أنك وافقت شخص بس علشان تخلص النقاش، وعادة شو الجملة اللي تستخدمها وقتها؟ أتريا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، وعلى الاس ام اس 3666 من الإمارات اتصالات ودود.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 من سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.

جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تواصل استقطاب المشاركات العربية بعد ما استقبلت لين الحين 343 طلب ترشح ضمن فئات دورتها العاشرة، في مؤشر طبعا يعكس الاهتمام الكبير بالجائزة ومكانتها البارزة في دعم الرياضة النسائية والاحتفاء بإنجازاتها. دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول المشاركة بإجمالي 94 طلب، فيما وصل عدد الدول المشاركة إلى 13 دولة عربية، وسجلت فئة أفضل رياضية عربية الإقبال الأكبر بواقع 68 طلب، وبعدها أفضل أسرة رياضية ب 39 طلب. هذه الجائزة تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان. تنوع إذن المشاركات والإقبال الكبير على هذه الدورة، الدورة العاشرة، يعكسون الثقة اللي رسختها الجائزة على امتداد دوراتها السابقة باعتبارها منصة عربية رائدة لإبراز النماذج الملهمة وتحفيز الرياضات والكوادر الرياضية على مواصلة التميز. نذكر بأن استقبال الطلبات لا زال مستمر إن شاء الله لين 30 سبتمبر، مستمر إلكترونياً، مع تمديد استثنائي لين 6 أكتوبر للمشاركين في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان فقط. تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الدورة الحالية 2,200,000 درهم، موزعة على 9 فئات فردية وجماعية، وراح يقام حفل توزيع الجوائز يوم 11 نوفمبر المقبل.

على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

الأيام الأخيرة للتغلب على حرارة الصيف مع سنوب وضبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. لا تفوتون فرصة الاستمتاع بتجارب وألعاب لا محدودة مقابل 99 درهم قبل 13 سبتمبر. التذكرة تشمل قفازات صوفية مجانية وتأجير الخزائن. معلومات أكثر تقدرون تتعرفون عليها من خلال زيارتكم للموقع snowabuظبي.com.

0: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهماً فقط قبل 13 من سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم.
1: أحلى صباح وياك هني إيقاع الصيف.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: في ظرف أبيض اليوم رسالتي لكل شخص ما يحتاج يغير من نفسه وشخصيته عشان يحظى بقبول ومكانة بين الآخرين. الاختلاف عن المجموعة ترى ما بعيب، ووجودك بين ناس يحبون أشياء غير اللي تحبها أو يتكلمون بطريقة غير طريقتك ما بمعناته أنك لازم تتحول لنسخة منهم علشان تحس أن لك مكان بينهم. البعض من يدخلون على مجموعة جديدة يبدون يغيرون بعض الأشياء في شخصيتهم من دون ما يشعرون، يضحكون على أشياء ما تضحكهم، ويوافقون على آراء

0: ما بمقتنعين بها، يسكتون عن أشياء كانوا في العادة يقولون رأيهم فيها، يستخدمون أسلوب كلام ما يشبههم، بس لأن هالأسلوب هو سائد في المكان، وكلها طمعاً في الحصول على القبول من الآخرين. المهم بأنك تتخلى كل مجموعة، المهم أنك تدخل وتبقى مثل ما أنت بشخصيتك المعهودة، تقول رأيك باحترام، تصرح بالأشياء اللي تحبها ونختلفوا على محبتها الآخرين، وترفض اللي ما تناسبك وما توافق مبادئك من غير ما تحسس نفسك باللوم أو التقصير. الانتماء الحقيقي للمجموعة مب أن تكون نسخة طبق الأصل منهم، تقدر تكون مختلف ومحبوب وتكون واضح ومقبول، وبشكل عام تكون نفسك من غير ما تخسر مكانتك.
1: قدر ينسى

شكرا لكل من تواصل معانا في مشوارنا لليوم من أحلى صباح. يعطيكم العافية جميعا. باكر إن شاء الله موعدنا من 7 لين 10. أنا بحبك ولرفضاني أهلك. كنت وياكم راشد عتيج بالعالم وأنا ما يهمني عمك. وكان هذا أحلى صباح على إمارات FM.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهماً فقط قبل 13 من سبتمبر،

الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية 2XL هوم مرسى

0: هديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
3: فخورين بالإمارات،
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: عام دراسي جديد.
2: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجع بعد أسبوعين والأمور طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوها دايم إنه هالناس أجناس من معدن طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد.
3: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: Voces.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

نحن وياه وعلى مودك بنلقاه. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
4: أوكي.
5: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
4: أوكي.
5: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
3: كليك.
4: أوكي.
6: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
6: فخورين بالإمارات.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 40-28، عجمان 40-28، رأس الخيمة 41-28، أم القيوين 41-27، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
3: قالوها دايم إنه هالناس أجناس، من معدن طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
6: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية؟ ليكون مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
7: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
6: هيه، هذي لهم اللي يروجون. بس ما عليه، بجاري وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبا أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
7: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس انت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
6: الموقع؟
7: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
6: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
7: هذا الشغل كله أونلاين.
6: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
7: حبيبي شغلنا مضمون.
6: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
6: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
3: إمارات FM.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع أدان وأدان. إمارات FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت قمة AIM للاستثمار 2026 في دورتها 15 تنامي جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات العالمية وجاهزيتها لمواكبة التحولات في حركة التجارة وسلاسل التوريد في وقت تتجه فيه أولويات رؤوس الأموال بصورة متزايدة نحو التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلاتها إلى ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، لتضيف إلى شبكتها وجهة سياحية على مدار العام عبر مطار البحر الأحمر الدولي في منطقة تبوك وعلى بعد ما يزيد قليلاً عن 3 ساعات من أبوظبي. عقدت فعاليات الدفعة الأولى من برنامج حاضنة الأعمال العقارية الذي افتتحته دائرة الأراضي وتنظيم العقاري في عجمان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية واستقطاب جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين ودعمهم للانطلاق في عالم ريادة الأعمال العقارية. يقام البرنامج في مركز شباب عجمان ويمتد على مدار 5 أسابيع، متضمنا مسارات تدريبية مكثفة بإشراف نخبة من الخبراء المختصين. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة مكاسب تجاوزت دولاراً واحداً في التعاملات المبكرة اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.16% إلى 99.49 دولار للبرميل بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلاً 94.63 دولار للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
4: منصور بسرعة، وينك؟
5: ها خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته،
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش، وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
6: من الاثنين لين الخميس.
4: إمارات اف ام،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك، وين البوردينج كارد؟
4: ضاع.
6: والجواز؟
4: ضاع.
6: والشنطة؟
4: ضاع.
6: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
4: الفريج.
7: يا هلا يا مرحبا.
4: حي
7: أول
4: الله.
7: شيء أكرمت الله على هالغدوة الزينة.
4: طبخت ونفخت من الصبح أنا في سوق الدياي.
7: هي سوق الدجاج تبدا ياسر دوري نعومه. صباح الله خير، لا ترد البيت الا وياك عومه.
8: شو اسوي ما حصلنا الحين؟ ما تم سماك، ما سالنا عن العومه، ما تم شيء ندورها العومه.
7: انا قلت حق البحر لا تجيب لها عومه.
8: ايه عشان رزق الله على السيف.
7: ايه لا يعني سبحان الله حفاظ على الموارد البحريه
8: عشان العومه.
7: ايه عومه عومه صغيره حرام عليك.
8: اذا هاي حالات تاكلها شيء سريع سريع.
7: لا لا لا انت عارف شو بسوي فيها.
8: تخيل انه ونحن راكبين الطياره يقدمون لنا عومه مقليه.
7: شو الطياره اللي ريحتها كلها سهج.
8: زين هذه حق الناس اللي تحب السمك تركب هالطياره، والناس اللي تحب الدياي هالطياره، والناس الفيجيتيريان نفسك طياره، شو رايك؟ والناس اللي ما تاكل طول الطياره نفسي ما اركب.
7: انه اللي بيمسك الجرس على طنطين طنطين.
8: لا هذا انا اقول لك ليش.
7: وبعدين تعالي يلا خذ
8: عشان اطلب جوس.
7: بعدين بسالك،
8: ها قولي.
7: قبل شوي يوم يارنا ابو محمد
8: أيوة.
7: يسلم علينا
8: ايه
7: الا بتروح ويانا رحله وتذكرتك على حسابي وفرست.
8: ترى مصلحه، المصلحه العليا.
7: وانا المسكين الفقير اللي عدالك.
8: انت تمت الدوله ما وديتك اياها. تم لا. جبال هضاب وديان.
7: لا في دول وايده رحتي عني ما خليتي ما خذيتيني وياك.
8: تراك في الجزيره تتاقلم على مفاهيم الحياه
7: وتقولين حق ابو محمد تعال.
8: ما علي، شوف وليد سراب منطقيا لانه هو يعني يستاهل ان الواحد يقصه تذكره فيرست كلاس.
7: وليد؟
8: اي
7: وليد.
8: اي
7: انا ما حطه في كارغو.
8: ليش؟ لأن بيب معاه مؤونة.
7: هذه المؤونة بالذات اللي ما
8: هذه المؤونة مستعدة أدفع دم قلبي عليها. إيه دير بالك أحط عليها حراسة لين توصل.
7: أدري أدري
8: والله لو يدرون شو أبغي.
7: أدري هي والله بس مو مشكلة على العموم.
8: أنت من الناس أصلاً اللي توصي لما حد يسافر عادي تقول لأبويها بعطيك فلوس يجيب لي الشيء الفلاني؟
7: إذا كنت مضطر على هالشيء هذا هي. وإذا لا
8: ما تقول.
7: لا ما أقول.
8: أنا أحس أني أنا من الناس اللي مستحيل أقول حق أحد إلا في الشديد القوي. نفس موضوع أبو محمد.
7: والله أبو محمد حسيت أنه مغلوب على أمره.
8: ليش عادي عنده ما تمل وناسة بيك.

0: عصير لا
1: لا عصير عادي عندهم قواطش كثر بس إن هاي كل ما كلمتك نو أحس على قياس الباسنجر
0: هذا أنت بالذات ما عندك قياس
1: مضطرة أكل طول الرحلة عشان ما تنرفز
0: حدك حبتين
1: ما علي حدي حبتين
0: أطلب اثنين حقي وحقك وخذي اللي عندي يلا
1: خلاص أوكي أنت لا أنت بعطيك شيبس شي مكانه تمام
0: لحظة الحين راكبين طيارة مو برايح سينما
1: صدقني أحلى مؤونة وأنت في الطيارة
0: شيبس
1: تاكل وفيلم ورا فيلم وبعيد
0: أزعجت الطيارة كلها
1: أيوة دافع فلوس عادي قرم لين تقول بس
0: ليش
1: عشان تبين لهم ان انت محل الوجبه
0: بعد عشان يكون هادي
1: ما عليه ليش ما عنده ضروس يقرم
0: ليش يقرم
1: لا
0: يبغي نام يبغي طالع فيلم
1: يحط هاي السدادات القطنيه
0: توثبك
1: لا توثبك مال اسنان تخيل حط مال اسنان في اذونه لا بلا خبق خبق طبله الاذن من يانا
0: الكابتن
1: الكابتن
0: حصة وصلت حصة وصلت
1: اليوم رحلتنا بتكون لمنغوليا
0: والله
1: عمرك سمعت عن هذه
0: انت عمرك سمعتي بطير ويحب سجانة
1: الحين بعطلك إياها
0: يعني مودتني دولة ما عارف شيء عنها
1: منغوليا كل حد الحين يعني أقدر أقول لك إنها موضة مو بأي موضة
0: شو عيل؟
1: شو؟ شيء على مستوى الناس الحين أي حد كاشخ ما يقولك راح سويسرا رايح منغوليا
0: وين؟
1: زين منغوليا أصلاً بتروحون لها وبتحسون إن الرحلة مختلفة
0: كيف؟
1: دولة إذا طلعنا من عاصمتها ممكن نمشي مسافات طويلة وما نشوف حتى عمارة واحدة ما تلقى نص عمارة
0: وين بنسكن في كوف؟
1: ولا شارع ولا حتى مدينة
0: كيف بنسكن؟
1: أرض مفتوحة قدامك كلها صحراء خيول تركض
0: الله.
1: خيام سهول دنيا
0: هضاب
1: هضاب واحد يحتطب
0: منو؟
1: اللي يحتطب
0: يحتطب
1: يعني بالحطب حق مرتب تسوي الغداء
0: حطاب
1: هي. وواحد عايش على قياس يده ويدته كيف عاشوا ويوري الضوء ويروح كوخة
0: الله.
1: هذا الستايل ستايل ان انا ابا ترد في من رحلة انت عشت مع الطبيعة رجعت الله. الى الارض من الأرض وإلى الأرض هاي هما تقولون وطبعا في مكان ثاني من الدولة في صحراء تخفي تحت رمالها بقايا مخلوقات عاشت ملايين السنين فأنا موديتك علشان تحفر
0: أحفر؟
1: إيه
0: لحظة
1: ما الآثار أحسن عنك؟
0: هذاك مكتشف آثار ومنقب
1: أنت مكتشف عظام الحيوانات
0: ليش الأرض. ليش أنا رايح أستانس أنبسط توديني أحفر شو يسمونه الأراضي
1: أيوة أنت تعرف أن اللي يدخل منغوليا يطلع قائد
0: قائد
1: وفي التاريخ ينحفر اسمه
0: اسمي بينحفر في التاريخ
1: لأن في هالأرض هذه طلع منها أشهر القادة في التاريخ
0: قول
1: ريال قدر أن يأسس إمبراطورية امتدت عبر جزء هائل من العالم تتوقع منو
0: منصور الغساني
1: منصور خان أخو جنكيز خان شو تحرى منغوليا طلعت جنكيز خان ملك
0: خان.
1: الخطط انت حين أباك تحفر جود الله ورحمته اطلع لنا خطة حلوة اسمك ينحفر عبر
0: وين
1: التاريخ
0: وين مكانها هاي منغوليا
1: منغوليا بين روسيا من الشمال بعدين تروح الصين شوية شي على يم من الجنوب وتلقى العاصمة اسمها أولان باتور أولان
0: باتور
1: باتور هذه أولان باتور ما يبالي يعني روسيا الصين ها انت انحشر بينهم تلقى منغوليا مو بوايد بعيدة
0: لحظة هي مو سكة
1: لا هي تقريبا زقاق
0: اوكي حصة شوفي لك صرفة
1: مع الزقاق
0: ومودت لي هاي والله
1: صدقني البلد اللي طلع جنكيز خان باكر يطلع كنت
0: وين اروح
1: تطلع شي للملأ يصير اسمك
0: لا لا لا لا
1: عبرة لمن لا يعتبر
0: لا لا
1: حياكم الله سلم علي في التيك توك يا معانا الرحلة
0: مرحبا والله فردا اسما نكنيما كل اللي موجودين يا مرحبا والله من اللي قاعد يسمعنا بعد عن طريق الراديو في حلقة جديدة من برنامج

هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة. نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج الفريق.

عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.

0: أول شيء وين منغوليا؟ وينها؟ شوف ما يتبطل. أوكي.
1: لا لا.
0: لا لا.
1: لا لا. سكي سكي.
0: منصور ما تعود كله 24 ساعة تخليني وتروح.
1: صدقين مستانس.
0: صدق ليش؟
1: لأن
0: متغدي.
1: عطيت التضاريس البلد هذه منغوليا. استانست وايد.
0: ليش؟ كتبت سير روسيا.
1: ها. كل سهول هضاب ما في جبال غابات.
0: يعني أنت بس تربع في السكة.
1: سكة ليش؟
0: يعني
1: شارد
0: شارد بن جمعة. زين أنت أنت أنت خلك أنت بس تربع لين دش غابات سهول هضاب لين تدعم شيرة ما أدري.
1: ليش ليش ليش؟
0: يعني عشان ترفه عن نفسك.
1: ما أشوف يعني من هد.
0: ترفعلي من هد.
1: إيه والله وطالع ورا.
0: إيه لا طالع وراك. أنا أقولك لا تطلع وراك بس تخيل أنك أنت تركض في السهول لما طيح في حفرة.
1: هايدي الله يهداك.
0: في خاطر يصير مكان هايدي عندها شي بعد جبال و 24 ساعة تركض في السكة وحط لك كم من خروف على عنز وحركات وشي ولقط ورد. هايدي
1: وتبيني أصنع التاريخ من وراء الكلام.
0: ترى مرات الإحساس يصنع التاريخ مو لازم أنك أنت سير في القوادة.
1: لا لا لا أنا إلا الإحساس.
0: أوكي.
1: لا يصنع ولا مرحبا بالمقرن.
0: اولا منغوليا قلنا هي بين روسيا من الشمال والصين من الجنوب.
1: حلو.
0: عاصمتها اولان باتور. لكن الشيء الجميل ان العاصمه فيها مباني وسيارات ومقاهي يعني حاله من حال بلداننا بلدان العالم العاديه اللي هي مدن يعني.
1: اوكي.
0: لكن مجرد ما شوي تبتعد تبدا منغوليا اللي انت تتخيلها اللي هي شو
1: شو
0: سهول شاسعه.
1: الله.
0: فحيح لا مو فحيح شو اسمها فحيح الأفعى هذا.
1: ايه؟
0: السهول بريزي بريزي شو اسمه
1: زئير زئير
0: لا زئير الأسد هذاك. فحيح الحياة.
1: فحيح الحياة انت على كيفك. المهم تبي تركبين.
0: المهم يعني يعني الجو بريزي وايد. الهواء
1: عليل عليل.
0: هي عليل. يلعب في قذلتك يسار
1: ليش؟
0: يمين
1: ليش
0: يعني مو عندك قذلة
1: وبصنع نعم. التاريخ من وراء قذلة.
0: أيوة أيوة. إنزين. وايد خيول تركض في السهول
1: ها.
0: وأغنام عائلات رحل خيام دنيا. في خيام يسمونها جير هي هذه الخيام المختصة اللي يقعدون فيها الأهالي في ويخيمون في السهول هذه يسمونها
1: أوكي.
0: الجير.
1: حلو.
0: لما تتنقلون داخل الدولة نفسها هو يعتبر جزء وايد من المغامرة
1: ولا يتجزأ.
0: اي كثير من الرحلات البرية والسياحية يستخدمون الفورويل.
1: اوكي.
0: عشان وايد جبال وحركات وحفر وكذا فيفضل انك انت
1: وجبال تو تقولين شو اسمه ما في
0: سهول جبال كل الطبيعة الخلابة في منغوليا بتحصلها. فلو عطيتك انا اسبوع كامل تعيش فيه مع مثلا عائلة بدوية في منغوليا بدون فندق بدون حياة يعني شو اسمها لكجري لايف رفاهية بدون مثلا ما انه يكون عندك غرفتك الخاصة وانت بكرامة حمامك الخاص
1: يعني انام مع القطيع.
0: لا ليش مع القطيع
1: انت تقولي.
0: لا يعني تعيش في خيمة
1: بروحي ولا حد
0: مع عائلة بدوية تعلمك أصول اللعبة.
1: وليش أعيش معهم في الخيمة
0: زايرهم
1: زايرهم أروح أنام بفراشهم. لا
0: لا يعني عندهم غرفة جناحه في الخيمة.
1: ما يصير
0: بلى اعتبر هذا في آي بي ما تبي
1: خلي يسوي
0: يعني تبي خيمة بروح
1: بروحي
0: يعني بعد فوق رايح ضيف بعد متشرط علينا.
1: أقولهم ترى فضوا لي خيمة.
0: أوكي مضطرين ما شو نسوي. تبغي زنن الخيمة
1: ولا
0: الإيدي
1: لا فيها موقد
0: موقد لا هاي أنت توري الضوء أنت ومدة إيدك عاد.
1: أوكي.
0: شوف الحين فاطمة تقول لا أريد ما تبغي.
1: والله
0: تبغى تتعذب اسمع كلام.
1: اي والله يا ابو شريك طالع تقول لي شو اسمه اصنع التاريخ.
0: على فكره ابو شريك معلومه بس انا من الناس اللي بامانه الله يعني بامانه الله احاول كثر ما اقدر اني اصنع التاريخ في اساميكم الطيبه.
1: ما في هو الا اسم واحد عندك
0: انت وابو شريك.
1: ابو شريك لا ابو شريك قاعد يطمش بس
0: هي فانت انت انت خلنا نصنع التاريخ معاك وان شاء الله بحيل الله.
1: أيوة.
0: اسمك منصور خان وبشريك خان عيال جنكيز خان.
1: لا رحنا فيها
0: منغوليا هذه مو بلعبه
1: رحنا فيها.
0: اصلا في ارض هي يسمونها ارض جنكيز خان، هني اللي تبدا الاثاره وايد التاريخيه.
1: هي.
0: اسمه الاصلي للعلم تيموجين.
1: منو؟
0: تيموجين.
1: ايموجي.
0: تيموجين اسم جنكيز خان الصجي تيموجين، يعني امه تنادي تيموجين تعال تيموجين روح، بس عقب استوقف وصار جنكيز خان.
1: حلو.
0: بس هو تيموجين.
1: اي والله.
0: فتخيلوا ان شخص ينولد وسط قبائل متناحره وذبحه والدم للركب في سهول اسيا،
1: بعدين يعني متعود.
0: هي بعدين يتمكن من انه يوحد عدد كبير من هذه القبائل اللي كان بينهم معارك، وبعدها تتحول هالقبائل للقوة اللي تأسست واحدة من أعظم إمبراطوريات التاريخ اللي هي في منغوليا.

0: كوليا من الأماكن أصلا اللي مرتبطة بهذا تيمو زين أو تيمو جين مثلا اللي تمثال جنكيز خان الضخم اللي احنا بنسوي لك تمثال عدالة.
1: ليش؟
0: لأن انت بعد بتعيش بسهول والهضاب تمام وتدخل يعني هاي في متنزه بتلقى كل هذه الأراضي كان جنكيز خان في يوم من الأيام هو وربعه يركضون في السكة هني.
1: كانوا هني؟
0: كانوا هني كانوا يتعاركون في المعارك.
1: وتبيني أنا أركض هني؟
0: هي عشان تكمل
1: مسيرة
0: حلو جنكيز خان
1: الله يستر
0: تيموجين
1: الله يستر على هالسفرة
0: تيموجين الغساني.
1: لا ما يصير.
0: ليش؟
1: ما تضبط. وينك وين؟
0: تضبط تضبط. ترى هو للعلم توفى عام 1227 لكن ليه اليوم ما في حد يعرف وين قبر جنكيز خان؟ حتى المنغوليين ما يعرفون.
1: ليش؟
0: في منغوليا يقولون انه وايد صار لغط لانه في قبائل وتشيلويا فهو لما مات ما حد عرف وين دفنوه بحق وحقيقه فالى الان مكانه يعني غير معروف. وايد روايات واساطير ترتبط انه كان في سبب وراء انهم اخفوا قبره ودائما اعتقد ان هاي الاشياء تصير لما نسمع ان الشخص الفلاني او خلنا نقول امبراطور فلاني الى الان ما يعرفون قبره وين. ما ادري اعتقد في حكمه يمكن عشان ما ينبشونه او كذا
1: ما
0: بدور وذا صنعنا باسمك كيف بدور خان هي بس انا بنيه ما اقدر اسوي اللي يسوونه ريايل وياخذ سيف البتار ويربع في السكه انا ايه. ماروم
1: وحصان المغوار
0: هي وحصانك معضل شي حركات حط عليه زينه
1: لحظه مو تاكسي
0: ليتات تشب علشان يعني تشب بالغابة ما تضيع
1: شالمعركة اللي داخلنا بحصان مزين وليتات
0: ما يخالف عشان يخافون يهابونك أيام قبل ما يعرفون أن الليتات موجودة بعد لو حط لك الإيدي تحت
1: ونزل لها صالة شوي بعد ما تركب السالفة
0: صدقني تركب تركب بس انت لو تخليها انت
1: فاهمه والله العظيم موضوع الفروسية غلط
0: شوي وركب لك زوز
1: خيل داش معركة مركب ليتات زنن
0: ما يخالف هذا علشان الإثارة الإثارة مو بس مكحن امبلا مو بنت الحين الغساني
1: أول واحد مقتولة لا لا, لا
0: منصور نزمة أنا قاعد أحاول أني أوصل لك الفكرة أي فكرة حين بيقول لي
1: والله العظيم هذا يقول لك أخفوا قبره على روحه على مكاني أنا وين ما يصير
0: بس منصور أنت أعلن اشترك يمكن يحبونك
1: بدور غير السالفة هذه كلها
0: اسم المذيعة بدور خان
1: بدور لا بدور مرزوقي وين
0: بدور ليتات
1: زينون والله قاعد تركب زينون حط له زينة وروح المعركة
0: منطقيا ليش أنت ما تسوي معركة تختلف عن أي معركة الدنيا
1: شباب لا لا لا, لا. ما في ما في
0: لا يعني منطقيا أنت
1: خليني في الخيمة اللي استأجرته من عندها القبيلة
0: هي.
1: اللي في السهول وايد بركلي
0: بس
1: ما تعالي صح بتورط
0: شو
1: ماذا
0: أنت تبغي إسبرسو ماشين وما الروم أنت حين ما يصير سيف ودرع وها وإسبرسو ماشين
1: الراس لازم يتقند قهوة
0: قند ما في أيام قبل غير
1: شو أكيد عندهم
0: من البرميل قهوة. عندهم قهوة
1: ما لا لازم
0: قهوة باردة لاتيه
1: لا شو لاتيه
0: ما ادري لاتيه هاي شيء بثلج من شي يسوون ما اعرف
1: تقولي قبل وحين لاتيه
0: هي قبل لاتيه
1: ما في غير
0: قدح من القهوه
1: شيء
0: هي هذا هو
1: اريد قدحا
0: انزين بنعطيك انت قدحا وان شاء الله في 60 قال لك ممكن هذا كلامك ينطبق على 100 سنه قبل هي عادي هي تركش لا بعدين عقب يقولون ان عيال جنكيز خان تفاهموا مع الأتراك ويقول لهم تركش كوفي لا ما يصير انت لازم تزرع بن
1: اجين كوفي
0: اجين صح تيموجين كوفي
1: تيموجين كوفي
0: تيموجين كوفي تاخذ واحد الثاني مجانا اتصل علينا الان 800
1: لا لا لا لا لا لا شوفي
0: نغير جو منها تبيع ومنها هذا
1: هاي تبيع انت دخلتي على طول على
0: دخلتي تنزيلات
1: والله تبيع قواطي حليب.
0: فالمقصد ان الحين انتو ما يبالكم الا انكم تضبطون سيفكم.
1: ايوه
0: تسن سيفك البتار.
1: انتم ودتنهم الحين هناك عشان يخوضون معارك؟
0: للحين يلبسون لبس المعارك هناك. انت الحين براويك صور بتنهار على طول. نحب ناخذ لك بس شو ميديم تلبس
1: ودي.
0: فاصل نشوف هذا
1: بديش عند الخياط شوي.
0: هي خياط القبيلة وبنرجع لكم.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

السفر متعة، ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبو ظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة. العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبو ظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبو ظبي.com.

0: موسيقى خيل.
1: أوه، وانت هنري الخامس؟
0: لا حين وين كنت؟
1: هنري الغساني الخامس.
0: كنت هني نوم بعد يعني توني طالع من الخيمة يعني.
1: ما عليه يعني انت شي واحد من فرسان سيدة. الملك جنكيز خان.
0: منو أنا؟
1: انت واحد من الفرسان تونا شارين القدر.
0: قبل شوي كنت
1: مخسرنا
0: أعلى
1: العودة للمدارس.
0: الحين رديتيني شو اسمه؟
1: ترى انت امس كنت اول امس كنت دوق.
0: الحين قبل لا ادخل الخيمه شو كنت؟
1: كنت الفارس المغوار.
0: ولا لا كنت شيء.
1: شو كنت؟
0: يا هلا.
1: شو كنت؟
0: شو كنت؟ حطتني هذا اللي بصنع التاريخ.
1: انت تيموجين الغساني. انزين.
0: الحين سويت حارس.
1: ترى جنكيز خان كان فارس مغوار، بعدين استوى رئيس الامبراطوريه الكبرى.
0: خالد.
1: يعني انت ابدا فارس. تنتهي امبراطور، يعني ما يصير سيدة تروح امبراطور. منطقيا التسلسل الوظيفي يعني لازم تبدأ من صغير.
0: والله ما حد دمرني غير التسلسل الوظيفي مالك هذا.
1: التسلسل
0: اللي شوية تحطني فيه.
1: لا بلا لو سمحتوا أي حد HR يتواصل معانا
0: يفهمني التسلسل. ما رح
1: حيا الله أبو محمد، وحشتنا الدوق منصور
0: على طول خان. على طول
1: أعطتها العلومة.
0: بس يلا كل له الله يا ابو محمد.
1: اي حد HR يتواصل مع ابو محمد HR قول لنا مو بصح لازم تسلسل وظيفي، يعني معقوله اي بسيده
0: كيف تسلسل
1: احط امبراطور هو لا فارس.
0: لا فهميه صح، قبل لا ادخل الخيمه كنت انا القائد
1: عادي، يمكن مديرك مو
0: طلعت من الخيمه استويت انا الحارس.
1: لا مو بالحارس، الفارس.
0: اي يعني اللي يمشي ورا الملك.
1: هي الحين انت مداحر الملك، الحين بروحه ملاقين قبره. انت اصبر انت ما عليه. شوف صح، ها شوف قال صح انا ولا صح هو؟
0: صح.
1: لا لحظه، يمكن معاك ما ادري. مبروك الفارس، عطيناه نايت اللي هو نايت يعني الفارس
0: يعني ظلام.
1: لا مو بنايت ظلام. نايت ليل. لا نايت يعني فارس. هي يقول اي شيء كيفهم، شو يقول اي شيء الاتشار يقولون اي شيء كيفهم.
0: كيفهم صح.
1: هي
0: فانا لازم اتوقع معاها كيفهم. وقف معاي لو يوم
1: الين اليوم
0: وانا انزل دمعتي بقدي
1: مثلا. لا انت الحين بما ان احنا نتكلم عن سالفه جنكيز خان وكيف ان في منغوليا كانوا الفرسان على افا من يشيل ذبحه يحطون صورهم بالجريده فارس رقم واحد. فشفت هاي مجلة فوربس مال المليارديرية اللي يحطون صورهم
0: ماجد؟
1: لا مجلة ماجد هاي لما انت حاط شباصات راح المدرسة.
0: انزل ترى انا من اصدقاء ماجد يوم الطفولة.
1: والله
0: عندي صورة بس ما بقول سنة كم.
1: عيل انت ما راح تتحرك حتى اللي يسوي قهوة في القبيلة.
0: افا
1: شو ماجد اقولك فارس مجلة فوربس اللي كلها ناس جو وحطون صورهم وانه يعني مليارديرية. في عندنا مجلة خاصة بالفرسان في القبائل المنغولية هاي بس مختصين حق الناس اللي عندهم عضلات واللي يكون فارس يدش الغابات ما يطلع الا صوب الثاني.
0: لحظة
1: مداحر
0: لحظة
1: اسد
0: لحظة
1: لاف على نمر داق اشارة.
0: انت ليش تعطي مواصفات؟
1: بدور خلي علينا
0: خفي مو خلي. لا حول حتى القرايه ما تقرا
1: محمد. صكني عين. هي يعني ايوه هي مواصفاتك، انا ابغي صورتك في الجريده ما بتقول لي ماجد.
0: ليتك داخل البث قبل 10 دقائق
1: يوم ليتات.
0: شوف شو مراقبه في الخيل عندي.
1: ابو محمد سالني قال لي الحين أنا كيف أكون مميز كوني فارس مغوار؟ قلت له ما يباله وايد، ركب ليتات على الخيل
0: زنن
1: وزينة، نزل الخيل شوية هوندا سيفيك أوكي إكزوز
0: خيل
1: ساوند إكزوز سيستم شي علشان تصير يعني فهمت إنه يعني تكون أنت غير.
0: يلا خذ
1: تنك صدره مسكين مضحك.
0: وتبغيني بعد أفوز في المعركة
1: ليش عرس؟ هي أيام قبل هذا خيل متأكدين. والله هبة هو خيل
0: نابليون هي خلت فيها نابليون الله يهداك.
1: لا ما علي، وعد مني سيفك أول ما تضرب فيه حتى طلع صوت موسيقى
0: البتار.
1: هي
0: لا موسي ما أعطتني لعبة وتقولي روح شو اسمه.
1: لا عشان يخافون منك سوي لك حساب فيعرفون أنت يعني ماينس ون ضربت العدو. استويت هاي
0: شو يسمونها
1: هي بالضبط. لا لا ما عليك، كان قبل كانوا شي يحبون هما، واصلا في الصحاري والقفار اللي يركض فيهم منصور،
0: يا هالصحاري والقفار
1: تمام، دائما يتركون خيولهم في السهول الخضراء ويدخلون اماكن مختلفه وقت العصبيه والانبهار بقوه الفارس، يروحون صحراء جوبي.
0: جوبي
1: جوبي
0: يا سلام،
1: هذه كثبانها الرملية مثل صحاري الخليج عندنا، متعود عليها عادي نفس رملنا شي يعني، هي فيها شوية هبال صخور وديان مناطق رملية، واحتمال احتمال هاي المتحركة اللي تسرط.
0: ها
1: هي يمكن مو بأكيد تمام،
0: ليش في الربع الخالي
1: مثلا. وأكثر كثبان رملية عندهم يسمونها كونغوريان إلس.
0: هبة تقول لك هذه شو يسمونها منغوليا، وين فيها حرارة؟
1: فيها حارة
0: والله،
1: فيها صحاري أقول لك
0: كثبان رملية، يعني مو كل رمل معناته الحرارة 50.
1: لا لا بس هاي صحراء فسبوست بي يعني.
0: Who's that؟
1: أيوة سبوست بي. على خير. إنزين تدري إن عندهم رمال تغني؟ تغني تغني.
0: ها؟
1: في صوت في البث.
0: أي صوتي؟
1: صوت الموسيقى. هذا شاعر بني عبس هو قاعد يعزف بالربابة. إنزين ها سمعتوا بدت الحفلة. في عندهم كثبان رملية تطلع صوت وغاني.
0: ها
1: هي حطي لها بطارية انرجايزر
0: لحظة يا
1: عشان تم تغني.
0: حطي بطارية لحظة كيف رمالة تغني؟
1: والله العظيم والله الصدق والله معلومة حقيقية، يقولك في كثبان رملية اسمها كونغوريان إلس.
0: هلا هلا.
1: إنزين منو هلا هلا؟
0: زميلتنا ريم الكعبي.
1: أوكي. تخيل أن هذه الرمال يسمونها سينجينج ديونز لأن حركة
0: شاي.
1: لا لا هذا الشاي اللي أنت توك مسويه، حط واحد متروس شكر واحد بدون شكر، ما أعرف شو سوينا في حياتي. الرمال هذه مجرد ما تحرك تطلع موسيقى غريبة، صوت غريب، موسيقى موسيقى تسمع الصوت.
0: أنا عندي واحد يحب الموسيقى الرملية.
1: من هذا؟
0: صديقي.
1: هذا؟
0: إيه.
1: منو؟ يعني ضب هاللي يحب رمل، ما فهمت منو
0: هو. شبيه
1: شبيه
0: ايه
1: شبيه صويحبي.
0: صويحبي منو كهلا بس لكن اقول لك شيء، احين الخيول مالي في السهول ولا في الرمال؟
1: لا في السهول، شو موديها الرمال تغني مع
0: الكتبان؟
1: لا لا انت تهدف في السهول وانت تمشى في الرمال على الكتبان الرملية. هذه أصلاً الكثبان رملية ناس وايد ذبحة يروحون لها سياح عشان يشوفونها كيف تغني. أوكي
0: الحين الرحلة اللي بتوديني إياها
1: ببدأ بالكثبان.
0: بالكثبان
1: غطر ويلاتك، يقولون روماتيزم زين تخوز لها،
0: تقول متحركة
1: ما يخالف يعني تسوي لك مساج تتحرك
0: بالموسيقى،
1: انت حط ريولك ويصير خير. انت جرب يعني، انا ما ودي اضغط عليك.
0: لحظة انت مو ناوية تزرعيني ادري.
1: لا لا لا بس يقولون الرمل الحار زين حق رويلاتك خصوصا الركبة.
0: حلو
1: هي.
0: ودوني البحر
1: ودوني البحر
0: ودوني البحر.
1: بعض المصادر السياحية المحلية يقولون ان هذه الكثبان اللي في المنطقة توصل في بعض المواقع لمرتفع هائل، يعني اعلى مرتفع للكثبان الرملية، يعني على كثر ما انت تربع فوق ما توصل.
0: ليش
1: الكثبان وايد عالية؟
0: ما شفتيني
1: تغرز تغرز
0: المرعب 300 متر.
1: نسم
0: أتعرف. شوف
1: لا
0: ايه
1: سبك
0: لا
1: اوكي
0: يعني.
1: فانت واقف، تخيل نفسك انت واقف في صحراء جوبي، ما في حد حولك، انت بروحك الحين تمام.
0: ليش؟
1: فجأة تسمع صوت.
0: صوت منه؟
1: من الكثبان يطلع غاني وحركات وصوله
0: تغني
1: لك موال. شو بتسوي؟ هل بتخاف وتربع في السكة؟ ولا انت
0: سكه هي فيها سكه
1: اي، ولا انت من الناس اللي بتقول لا يمكن هذه حيوانات تطلع اصوات وكذي اصلا ما بزيغ؟ هذا السؤال لكم وحق منصور.
0: ليش ليش حقي انا؟
1: حقك وحق منصور.
0: وانت وين؟
1: انا عادي والله ولا بزيغ، وكل يلا بسوي موال وياها. هي
0: ما صدق بس يلا خلنا ناخذ الفاصل.
2: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، مرسى السعديات، حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع. أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للشرطة بالدولة اليوم حملة يوم رقم الطوارئ الإماراتي الذي اعتمد 9 سبتمبر موعدا سنويا له، وذلك تحت شعار كل ثانية تصنع فرقا. وتهدف الحملة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للرقم 999 المخصص للحالات الطارئة. الخبر الأخير، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط. فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح، لا لا هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير، الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: يا منصور، منصور الموضوع طلع من يدي.
1: وين راح؟
0: أحب أقول لك إن إحنا الحين واقفين على مكان خطير.
1: أوف.
0: هي. شو تتوقع هالمكان؟
1: أنا أقول.
0: قول.
1: خلصنا من الكثبان معناته
0: مع سهول
1: رايحين الهضاب.
0: الهضاب. لا، نحن رايحين مكان الديناصورات.
1: لحظة، ها صوت قطوة أول شيء.
0: لا هذا ديناصور توا مولود رضيع.
1: ولا حتى رضيع، ضيعت هيبة الديناصور كله.
0: كام يمعت لك أصوات ديناصورات؟ ها سمع زغت حي ولا لا؟
1: لا ما زغت.
0: اسمع مني،
1: ما اسمع منك بعد ما سمعت الصوت أول شيء.
0: شوف، المكان اللي طلعت منه الديناصورات موجود في منغوليا.
1: أوه.
0: هي على بالك ما عندهم شيء؟ لا، عندهم تراث. ديناصور رايح ديناصور راجع.
1: ها.
0: أيوه، وحتى بالأمارة يعني دراغون. لا دراغون هذاك تنين اللي يطير. لا هو ما يطير، أظن الديناصور اللي يمشي على أربع.
1: أنت حمو عارفة أي ديناصور ومدة تنين؟
0: ما أدري، المهم ما عندهم شي تشكيلة يعني. أوكي. تشكيلة قبل التنزيلات شيء، بعدها شيء ثاني. أول شيء بس أقول لك أن في منحدرات مشتعلة،
1: براكين.
0: لا مو منحدر مشتعل، بركان غير هذا.
1: حمم بوم. حمم حمم.
0: لا هو شاب نار، ما ندري ليش الصخر حمر عليه يعني، شابين شولة تحته يعني. ما ادري،
1: تقولي لي التنين شو يسمونه؟
0: الظاهر انه نافخ عليه وتام من نار من ذاك اليوم.
1: مو بنار حشه
0: هي، لكن الشهرة الحقيقية اصلا اسمها بيانزاق. بيانزاق
1: والله.
0: اي هذه صخور حمراء خصوصا مع ضوء الشمس تبين انها مصلوخه.
1: معناته يمكن هذا طوبي.
0: لا هذا شيء طايح من حلج الديناصور، شاب نار مخلينه
1: بلاعيمه مثل
0: تسوس. زين منصور لا تضحك، احنا عندنا ديناصورات. زين
1: انت من سويتي مياو ضيعتي هبه الديناصور.
0: هو مياو يبدا مياو ينتهي. هذا الصوت اللي سمع لحقا سمعك يا شوف هاي الأم.
1: منو؟
0: أم الديناصور.
1: بعد وصلت أم التنانين.
0: إنزين شهرتها الحقيقية هي في عشرينات القرن الماضي، لعبتي القرون.
1: أنا شاك فيك صراحة.
0: هي لأن أنا الحقبات الزمنية تأثر علي بالإيجاب.
1: واضح من كلامك، لأن مجرد ما قلتي حقبة زمنية
0: هي.
1: أنت عقد.
0: أيوة هي جزلة. بعد أنت لو تضحكين بعد زينة، تعبت وأنا
1: أقطقطات.
0: زين شهرتها أصلا الحقيقية جت في العشرينات، قلنا من القرن الماضي. هي. ارتبطت بأنه يوم مستكشفين أمريكيين واكتشفوا أنه كل الأحافير والهياكل وعظام الديناصور، كل الأغراض اللي تسوي فيهم باتشا مال الديناصور إهني.
1: والله العظيم إن ضيعت فعلا هيبة الديناصور.
0: لا هو يعني عظامه موجودة بعدين ركبونها سويتها
1: باتشا
0: ليجو تعرف
1: بعد
0: مو بيركبونها. المهم يعني إن الديناصور يسوونها كوليكشن كامل.
1: حلو
0: تمام. قبل البشر، قبل المدن، قبل ما يطلع اسم منغوليا أصلا على الخريطة،
1: حلو،
0: كانت في كائنات عملاقة تمشي على الأرض غيرنا.
1: لا إله إلا الله.
0: هي لأن احنا كل ما ننولد نسخط أكثر نصير أصغر. قبل كانوا أكبر تمام. بعد ملايين ملايين ملايين السنين. أوكي
1: أنا معاك.
0: أنت معاي مع الملايين؟
1: إيه واصل أنا.
0: والملايين يا رب.
1: زين سنة ضوئية أنا.
0: هي. كان تبقى الآثار مدفونة لأن الديناصورات كانت قاعدة مسوية يعني
1: بسطة.
0: هي يلسف هالمنطقة. أعتقد والله العالم عيبتنا هالمنطقة.
1: ميلس الديناصور شو اسمه؟
0: ديناصورات. أي يعني اللي حصل في الوضع أن أعتقد والله العالم أنه كان عندهم مرتع الديناصورات.
1: مرتاح؟
0: هي يعني غابة، هضاب، سهول، وديان، ما أدري شو، بحيرة، يعني كل ما تشتهيه.
1: منتجع

0: النفس. ايوه
1: منتجع ديناصوري.
0: كنا ديناصور رايح التشيك يغير جو صح ولا
1: فعلاً
0: لا
1: فعلاً.
0: يسوي اشتراك ليش يقعد منقوليا صح ولا لا
1: ده جم
0: ايه مثلا منها ينقع عيوله في الينابيع الغنائه لا هذيك الغابات الغنائه هاي ينابيع التبقبق عشان فيها مياه كبريتيه ويرجع شباب ديناصور كل ما شيءها. فيعني اقدر اقول لك ان هذا هو كان المكان المفضل لهم بحكم الطبيعة الخلابة الموجودة في منغوليا. يعني الديناصور قدر يتأقلم في المكان. أنا وأنت كيف ما نتأقلم؟
1: ما العالم متأقلمين نحن.
0: إيه.
1: إيه. قاعد على الصخور النارية هاي متأقلم.
0: متأقلم. ترى زين الدفي في الشتاء.
1: بس لا تحطي لي شوية زيت.
0: لا لا لا. بخليك على البخار.
1: ما أبغى أكون كرسبي زيادة.
0: إيه هو يبقبق. أوكي. لكن اللي يصير إنه في وايد أشياء. ممكن أن تساعد في أنك أنت تبين لهم أنه لو كان الديناصور موجود أنا أصلاً أقدر أتحداه.
1: هاتي لي يا بس
0: أنه تروح مع الريايل اللي يصيدون النسور.
1: حين ديناصور
0: ما أنت حين أنت داحر النسر إذا قدرت عليه معناته أنت كفو مع الديناصور.
1: نسر عصفور
0: عصفور النسر أنت شايف النسر المنغولي كم
1: يعني.
0: راسه يدق بالسقف هني.
1: لا هذا عادي
0: نسر نسر ما بصقر نسر
1: أدري
0: نسر نسر طيحت هيبة النسر طيحت حظه. هذا يشيل خروف كامل ويطير فيه يشيلك والله.
1: هو عنده مخلب
0: عنده مخلب وعنده عضلات شو
1: والله.
0: أولا لما تروح غرب منغوليا في مكان اسمه بيان أولوغي يمكن شي اسمها أولوغي إيشي صح
1: أولوغي
0: أولوغي أو أولغي يمكن شي ما أدري. المهم أي واحد من منغوليا يدق علينا يقول لنا السالفة.
1: ما يصير
0: في تقاليد أن يصيدون بالنسور لأن المجتمع الكازاخي هناك عندهم النسور لعبتهم لعبة فيها.
1: هاتي لي يا بس
0: أي يعني تأخذ لك نسر نسرين نسرين نص شي كأنك ما تدري
1: مو زبادي فهم الموضوع غلط. هالنسر
0: ترى ذليتني عشان قلت حق وليد ترى
1: من وصفها قبل شوي قالت وش كبرى
0: يعني كولكشن تاخذ ام وابو عيال شي باكج اوكي اسره اسره نسور. الصيادين يدربون النسر ويطلعون معاه عشان يصيدون الحين
1: حلو
0: الحين. واذا انت تقول لو سمحت روحي بغزاله ويروحي بغزاله ويرد يب زرافة هي أبليكيشن. إنزين اللي يصير إن النسر هذا المفروض يسمع كلامك
1: المفروض.
0: فصارت ثقافة أصلاً في منغوليا عالمياً إنه يدرون ترى المنغوليين ما حد يسيطر على النسر غيرهم عندهم يعني سيجنال. أوكي
1: أنت شفت القنيصة اللي عندنا هني
0: هي طبعاً
1: ها
0: إيه بس هني صقور ما شاء الله علينا الله حفظه
1: اللي قادر إيش اسمه.
0: أعتقد أن الغريب في النسور باعتقادي ما عندي خبرة بس صدق صدق علميا لأن النسور تعتبر برية بزيادة أكثر من الصقور. فعشان كذي هم يشوفون أن في منغوليا أن هاي تجربة فريدة من نوعها مش أي حد يقدر يسوي هالشيء. على فكرة هم وأقليم التبت اللي في الصين هم بس الوحيدين اللي ويمهم هم جنكيز خان مرضك الصوب يعني.
1: والنسر الأمريكي شو وضعه؟
0: إيه بس ما يروضون نفسه ويروحون يصيدون فيه ويبلك الذبيحة ويرجع يأكلها بروحه.
1: آه.
0: أي في فرق يعني.
1: ايه.
0: إنزين في مهرجانات أصلاً يسوونها حق النسور في.
1: يقول لك في منغوليا. نيجيريا أبو محمد يأكلون النسور.
0: في نيجيريا يأكلونه أي وعليها يأكلونه مسوينه مرقة. لا هذا يدربونه يصير البت مالهم. مثل أنت بت.
1: بت.
0: يعني حيوان أليف. وأنت عندك بودل صغير كأنك ما تدري. إنزين.
1: من اللي ضيع بذمتكم هيبة النسر؟
0: لا لا يعني حيوان أليف ويطيع الكلام ويسمع ويسوون مهرجان حق النسور يستعرضون فيها كيف أن الصياد له علاقة وطيدة مع النسر وأن كيف النسر يسمع كلامه. يعني كل واحد يعاير الثاني بطريقة التدريب والحركة. نشوف نسر أحلى من نسرك. مثل لما أروح عزيمة أقول عيالي يعني متعلمين أحسن من عيالك اللي ما يعرفون. عرفت الحركة وعقب نتضارب بالحريق.
1: هاي سوالفكم واحدة.
0: هي هي. عيالي احسن عيالك عيالي يعرفون سامعين الكلام. نفس الشيء في النسور.
1: وحنتي عيالك الحين نسور
0: ايه تخيل يعني مثال. بس يعني حتى لو انا رحت المهرجان بعد بعايرهم بالنسر مالي حتى لو عري ما بخلي. يا انا يا النسر. زين
1: كسرت رجله.
0: هي بعد شو اسوي؟ يمكن متعرش بطايح النسر

0: انزين
1: والله ما ظنيتي.
0: وفيه متخرطف بخاشوقة بشيء. انزين احد المسارات السياحية المحلية في منغوليا يشاركون فيها 60 صياد
1: مرة واحدة.
0: 60
1: مع نسر؟
0: مع نسورهم يعني. أوف. 60 نسر 60 ريال.
1: حلو.
0: انا وانت داشين يصير 62 62.
1: ليش عندك نسر؟
0: انا بجيب نسرين زيادة احتياط، احتمال واحد يعني.
1: لا هو مو باور بانك.

0: والله تعرف يفضي النسر قاعد بهيب الثاني ما
1: يطلع احمر.
0: لا لا لا يا جماعة الخير شوفوا حل والله معاه والله العظيم.
1: ابو محمد كلامي صح، الواحد يبلى نسرين زيادة يمكن واحد.
0: شو اللي نسرين زيادة؟ لحظة انت فاهم الموضوع غلط.
1: الحين انت لما تروح حديقة مو بتجيب اربع قلاصات زيادة احتمال يا الكسرون
0: اثنين. متو تشرحين النسر ايش كبره؟ شالتهم وين رايحة؟ يشيل خروف ويشيل ما ادري شو وشالها الاثنين.
1: فرضا فرضا تبغي تصيد زرافة وتكسرهم كلهم، ما يشيلها واحد، تشيلها نسرين، تقول لهم روحوا يبوا تعالوا.
0: بالنسر؟
1: بالنسر.
0: ايه
1: واحد ظفرة طاح شيء صار ويشيل بعد مشكلة.
0: لا لا لا هالصالون اللي مدتنا وصورتنا
1: مسوي بديكير. أي حيوان تتخيلون أنكم تقدرون تكونون علاقة معاه لدرجة أنه ممكن يروح الصيد وياكم؟ أنت شو تسوي؟ شو الحيوانات اللي ممكن يعني تكون علاقة كونكشن بينك وبينها؟
0: أنا عن نفسي
1: نسوي له بديكير. أبو محمد زين أبو محمد سؤال، أنت مسوي له بديكير، الحين أنت تقدر تربي نسر صدق صدق؟ يعني لو نقول بنعطيك نسر هدية، فزت معانا إمارات فم بنسر.
0: حلو.
1: ها تاخذه ولا لا؟
0: مش السنه اللي طافت معرض الصيد كنا نوزع طيور.
1: زين وزعت طيور
0: إيه؟
1: بس ما وزعت نسور كان اول وحده يا
0: هاي يصير
1: اليوم نسر
0: مرد. حلو حلو حلو حلو حلو. احنا ما يخصنا. احنا ما يخصنا، احنا بعيد عنك. ما يخصنا اذا هي شافت ما شاف، احنا ما يخصنا. على العموم ما
1: اضطر اخذ فاصل
0: لازم. ليش؟ انا مستمتع بالحديث.
1: ايه اوكي شو الحيوان
0: اللي ليش الهيف؟ ليش عادي تكلمي سولفي اعطينا.
1: لا
0: عندك نسرين.
1: هي ايه هي نسرين، اي نسر فيهم بالضبط؟
0: مو نسرين نسرين.
1: هاي نسرين واحدة من ربع.
0: انزين
1: المهم
0: راحوا وسووا هذا المهرجان مال النسور.
1: اي الحين انت اي حيوان اليف ممكن انك تكون علاقة معاه وممكن تربيه.
0: انا كل الحيوانات انا مش معاها. اوكي. لا لان ما اعرف اربي
1: ما كلش
0: ابدا.
1: اوه
0: والله
1: على بالي يعني انت من الناس اللي يعني بالك طويل.
0: لا لا انت بس توديني هالسفر من سفر من دوله لدوله وتيبي لي اياهم وتقول لي يلا اركب خيل وخذ نسر.
1: كنت بشتري لك في عيد ميلادك هيبوبوتاموس.
0: نسر؟
1: لا
0: ها.
1: سيد قشطه.
0: منو هذا بعد؟
1: سيد قشطه فرس النهر. اشتريت هديه.
0: النهر؟
1: ايه
0: ليش تاخذي لي فرس نهر؟
1: عشان تغير جو يكون يونيك انت. تطلع طشت. عادي ما يدري هو.
0: إيه وهي تشرح خذ لطاش تحسسني ما أدري هو كبر النملة.
1: عموما سؤالي لكم أي حيوان تتخيلون أنكم تستطيعون أن تكونون معاه علاقة لدرجة أنه ممكن يروح للصيد ويرجع لكم ويسمع الكلام؟
0: زين قولي لي. طيرتي النسر
1: هي
0: ويابلت الفريسة
1: تمام
0: وصدتي وين تطبخينها؟
1: في جدري.
0: اي جدر هذا؟
1: جدر ضغط يا بته.
0: انت ولا جدر شايل وياك.
1: ولا جدر؟
0: ولا جدر.
1: زين عندهم هم جدور حديد يسوونها
0: يوم قلت تخليهم يفضوا لي خيمة.
1: احينا
0: بتروح تستأجرين جدورهم؟
1: هي بعد شو ما يخالف بنعطيهم صحن هدية.
0: لا لا لا لا
1: طيعني.
0: انا مولية خانة عرفة. قلت لا لا تعطينا ابدا.
1: ما هو الفرق بين النسور والصقور؟ حط جوجل اكتب نسر وصقر.

0: ترى مو سهل زين ترى
1: النسر اقرع
0: مو اقرع
1: والله اقرع مرات لا ذاك العقاب صح
0: ايه وين جرعتي.
1: اوكي ايه. صح صح حكم علينا
0: حجم وين
1: يفرق طلع لهم
0: وعيشتهم تفرق وايد في فروقات
1: اروح فاصل يلا. وراجع لكم

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

0: قولي
1: قاعدة أشوف الصور.
0: هي
1: هذا وين واللي تقولينه وين؟
0: شو طلعت منقوليه؟
1: فيه

0: سهول وهضاب،
1: قلت لك
0: وجمال و
1: يعني
0: حتى هذا مال السهام بعد نفس الشيء.
1: شو السهام؟
0: الرمي بالسهام.
1: هي هي لحين هم عندهم هاي العادات، ما زالت الثقافة البدوية المنغولية موجودة هناك بكثرة يعني.
0: حضار ودنيا وانهار، وانت مودتني صخور تغلي،
1: ما حلي شيء بشيء،
0: ورمال
1: انزين ما يخالف،
0: ثلوج عندهم،
1: كل شيء كل شيء بالشتاء. تدري ان من الاشياء يعني العجيبة انهم يشربون حليب الخيل؟
0: خليهم يشربون بس
1: لحن. عشان ما ادري دفيهم يمكن اظني يعني.
0: وديني وديني هالاماكن الحلوة.
1: الحين انا سويتك فارس مغوار، وديتك نسور، وديتك صوب الصحراء، ورديتك صوب السهل، وانزين خلنا نروح بيوتهم، مو بالمفروض نسير عليهم شويه
0: خيمه؟
1: قدوتي لا خلصنا.
0: هذه اجمل خيمه يمكن اشوفها في حياتي.
1: هي تخيل هالبيوتهم ما لها اساس ولا طابوق ولا سمنت، مع ذلك ممكن يقدر يصمد هالبيت قدام برد منغوليا ورياحهم القويه
0: العاتيه.
1: اوف شو مو بعاتيه، تاتي الرياح ما لا تشتهي السفن، وهاي هي الرياح اللي تاتي وتشيل الخيمه من كثر ما هي قويه.
0: اودي تشيل بس نسور تشالي اللي يمعتي يوم يم الخيمه.
1: لازم تحطهم داخل الخيمه عشان ما يمرضون. البيت المنغولي التقليدي اللي يسمونه جير، بعض الناس يسمونه يورت،
0: صح،
1: على قلب الجميع. من الخارج تشوفونه دائري بسيط، لكن تصميمه وايد وايد ذكي. هيكله مصنوع أصلا من الخشب، يغطونه بطبقة سميكة من اللباد المصنوع من صوف الغنم، واللباد هذا يسوونه مثل كعازل طبيعي يحافظ على أنه تدفى في الشتاء ويخفف حرارة الصيف، يعني هو يشتغل صيف شتاء، ما يحتاج تركب مكيف. أجمل شيء في هذا البيت أنه ممكن يتفكك وينتقل من مكان لمكان مع العائلة. أنت اليوم تبغي على البحر تأخذ بيتك تودي على البحر، تبغي شوي صوب السهول ترد بيتك.
0: ما في هذا نهر،
1: هي كيفك نهر، تبغي ما تشو جبل تروح صوب الجبل، يعني وين ما تبغي، تبي على شارعين وكورنر، على شارعين امتداد.
0: لحظة يا التخطيط العمراني أهدي.
1: يعني على قياسك شو ما تبغي، لا تيك شو يسمونه بلدية تقول لك انت حاط ريلك في بيت اليران ولا شيء، الغابة غابتك والبيت ملكك.
0: حلو.
1: حياة البدو المنغوليين دائما مرتبطة بالمواشي والمراعي، فإذا انتقلت العائلة لمكان جديد يفككون البيت ويحملونه معاهم ويردون يركبونه، وعلى هالموال كنا ليجو نفس الشيء.
0: والله طالعي كيف،
1: ها انت قاعد تشوف، ها
0: ايه مستمتع،
1: بلف الحين بتشوف. المهم اجمل ما في هذا البيت انه لما تدخل الجير اللي هو البيت هذا تلاحظون كل شيء تقريبا له مكان ومعنى. في النص حاطي لك الموقد، الموقد
0: أوكي.
1: اللي هو النار، مكان النار المدفئة اللي whatever.
0: اوكي
1: في قلب البيت، ومصدر الدفء والطبخ يطبخون في النص.
0: ايه
1: في الصالة، وفوقه مباشرة في فتحة دائرية بالسقف عشان الدخان يطلع برا وما تنقم وتنت داخل.
0: لا لا
1: ايه يطمتونك، ايه مثلا ايه. لا بنحط لك فتحة في السقف. انزين حتى لما يقعدون داخل الجير لا تقاليد، في اماكن مخصصة حق الضيوف واماكن حق افراد الاسرة، فيعني تقدر تقول انه وايد سهل انك انت تقسم البيت على كيفك، غرفة الضيوف، غرفة الطعام، غرفة الهال، مدري شو المساج،
0: بس من برا تبين خيمة.
1: هي خيمة من برا عشان منع للحسد، عرفت،
0: خاف الحسد من اهله.
1: هي بعض العائلات يسوون في الجزء المقابل للباب صور ومقتنيات عائلية واشياء لها قيمة عندهم، يعني جيك يدك 17 من الذهب،
0: صورة أنا مو بلويس
1: مثلا، أنت تبغي تكون هذا تميزين ما شسمه خان
0: كلها يومين.
1: إنزين مثلا خاشوقة الجدة 19 مثلا، عصاية الفارس ولد عمة خالة ما أدري منو، يحطون هالمقتنيات يعني يفتخرون ترى احنا هذا تراثنا.
0: على أساس بالطوفة.
1: هي دلاغ شيء اللي هو
0: دلاغ
1: يعني الموجود. الغريب أنه الباب في الجير المنقولي التقليدي غالبا ما يكون جهة الجنوب عشان يستفيدون البيت من الشمس ويتجنبون أن الريح الباردة تتغار عليهم.
0: أيوة.
1: لكن أكثر شيء يعجبني صراحة في هالبيت أنه يلخص حياة منقوليا كلها. بيت صغير دافي وسط أرض واسعة، ما في جدران حولك ولا مدن ولا شيء ولا دكان ولا عيالك بيروحون الخباز ولا غيره. خيلك يركض، غنمك ذاك الصوب، العنز منك تربع تاكل من الحشيش اللي في الأرض، طيورك يمك، نسورتك قاعد تغرهم كأنهم بلابل.
0: عندهم جمال.
1: هي عندهم جمل مالهم حتى غير عن مالنا صح. أبو سنامين أظني، ولا أظني أبو سنامين كأني شفت
0: مريش.
1: مريش
0: فرو.
1: إيه لأن سبحان الله بيئتهم وايد مثلجة، تثليج فظيع يعني. فعشان شيء فالبيئة هناك عندهم خلاص أنت فعليا عايش في البراري والقفار. زهب نفسك على القفار، إيش تقدر تسوي أنت ومدة ريولك يعني.
0: والله تشوفي أنا من بعد ما شفت الصور
1: هي
0: لا
1: تبى تروح صح؟
0: طبعا.
1: ترى على الفكرة عارف ناس هني في بضبي الإعلام ساروا
0: والله
1: باي ذا واي، هي قالوا لي إنها وايد حلوة وايد عجيبة. تخيلوا أنكم أنتوا بتعيشون أسبوع كامل في بيت منغولي اللي هو الجير وسط السهول بدون فنادق ولا حياة المدينة. أنتوا من الناس اللي تجربونها؟ أنت عادي عندك أحس عادي صرت المرعب؟ لا عادي رحت المرعب أنت يعني تروم.
0: شو اللي أروم؟
1: تروم أحس تروم. بعطيك نسر هدية تكشخ فيه هناك
0: على مدتنا الصالون قبل شوي
1: تكشخ فيه رزة شيء عشان يقولون أن فلان جاي مع نسرة.
0: إيه ياكم القناص.
1: هي لا لا لا بالعكس أكلهم جميل ورائع ويحبون اللحوم وايد ويأكلونها بأكثر شيء.
0: كفو يا كسر.
1: لأن فعلياً فعلياً فعلياً هم يعني شعب عايشين في البرد أكثر من الصيف، حتى الصيف مالهم مش وايد حار.
0: عندهم
1: نفسنا.
0: حساء.
1: أوه حساء البطاطس. وحين بندخل محنا دشينا بيتهم الحين بقتحم أنا
0: المطبخ.
1: بناخذ لنا ذي الوجبات وتفاصيلها وليش سووها. أنت بتزهب بطنك
0: بس بعد هاللفة هذه أكيد بكون يوعان.
1: فاصل
0: بقوم سوين
1: فاصل وراجعي لكم.
2: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة. العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.com.

0: رحلة صيفية حول العالم.
1: Attention please.
0: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

0: دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أكدت مصر وقبرص واليونان تضامنها الكامل مع دول الخليج العربية ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال أو تهديدات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في الإعلان المشترك في ختام قمة العلمين التي جمعت قادة البلدان الثلاثة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن الجهود الأمريكية حالت من دون اقتراب طهران من تحقيق هذا الهدف. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر، وذلك عقب محاولات لمهاجمة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين. رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون 2 عامين، ووصف هذا الاتفاق بأنه خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية طال تأجيلها. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: شلون؟
1: حان الآن موعد الأكل حسب التوقيت المحلي لمنغوليا.
0: يلا
1: بوز، تبي تاكل بوز؟
0: بوز؟
1: بوز بز بوز
0: بروحي مبوز
1: مثلا. تخيل أن الجو برا تحت الصفر والعائلة كلها متيمعة داخل بيت المنغولي.
0: حلو.
1: وجدامهم وايد عشرات مئات من حبات العيين اللي محشية باللحم، نفس الكويت يسمونها قبوط.
0: حلو.
1: يعني عيينة يحطون داخلها لحم ويغطسونها ظني بصالونة مرقة، والله نفس القبوط. هذه البوز أو البز أشهر أنواع الزلابية المنغولية.
0: الحين لحم وتقول زلابية؟
1: يسمونها زلابية دامنا عيين وينطبخ في شيء معناتها زلابية.
0: أوكي.
1: تنطبخ على البخار كأنها دمبلينجز. تعرف الدمبلينجز؟
0: لا.
1: هاي الكورية والصينية اللي كأنها سمبوسة بس داخلها ربيان أو whatever ويحطونها في البخار.
0: كرات اللحم.
1: كرات اللحم لا لا لا دمبلينجز. أحد يطرش لنا دمبلينجز عشان هو يعرف. إنزين. ويحطونها على البخار ودائما دائما لحم الضأن.
0: الضأن.
1: هي تحس إن شيء عجيب.
0: هي.
1: أو لحم البقر مع البصل والتوابل، يسوون يخلطون اللحم بعدين يحطونه في العيين وبعدين يطبخونه على البخار ويأكلونه بالرفاهي والبنين.
0: ها؟
1: هي يعني إنه كلته ولذيذ وشيء.
0: زواج.
1: نفس الشيء يعني تعرف النهاية الإحساس إحساس وأنت يعان وتأكل وتشبع نفس إحساس العرس.
0: الحين شوفي لي انت طبق،
1: هذا طبق الحين بس انت الحين في لحم مشكله. الحين نحط لك فيه خضروات.
0: اي
1: بدون ضأن.
0: بدون ضأن.
1: اوكي. لكن قصه هالبوز اصلا مرتبطه بالاحتفالات يسمونها تساغان سار، هي راس السنه القمريه المنغوليه.
0: تساغان سار.
1: اي
0: وين سار؟
1: سار منك. زين. العائلات تحضر كميات كبيره منها علشان الضيوف ياكلونها.
0: حلو.
1: فأنت بتموت يوع إذا جت الحفلة هذه.
0: لا
1: لازم نحط لك خضر على جنب. الطريقة لها طابع وايد اجتماعي، يضبطون العين وبعدين يحطون فيه لحم ويسكرونه بشي حركات صغيرة كأنه سمبوسة. والبوز مش مجرد أكلة، هي جزء من لمة العائلة. في بوز في أكلة.
0: يا سلام. أنا ودي أنا أول شيء أحتسي الحساء.
1: تحتسي الحساء.
0: إيه.
1: زين بدور لك حساء.
0: قلتي بالبطاط.
1: بالبطاط في صبر انت.
0: كسرقات بالبقدونس.
1: ايه بحصل لك. راقية حياتك الله اختي، يا مرحبا وسهلا. ابو محمد.
0: محمد الغالي. ابو محمد
1: تربي نسرة.
0: ابو محمد عزيز وغالي والله.
1: تسلم الله.
0: والله انت الراقي باسلوبك ومتابعتك لنا.
1: الله يطول بعمرك. ما قصرت. والانسجام الراقي يأتي من أنه هو الفارس المغوار وأنا الداهية اللي تخطط في هذا اللي أخطط في الكينغدم.
0: كينغدم؟
1: يعني في المملكة.
0: أرجوك لا تدخلين في المواضيع.
1: لا يعني أنت حين تخيل نحن عندنا مملكة منغولية وأنا الرأس المدبر، مو دائما في المعارك في رأس مدبر، هذا أنا.
0: رحلة فيها.
1: هي
0: هلا نطل كندي
1: صفا. مرحبا حياك الله. اهلا وسهلا. والله ما حد رافع معنوياتنا الا
0: الكندي
1: الا انتو.
0: اي والله.
1: انزين وخصوصا ابو محمد لو سمحت، عشان هو قال انه تعبان مربي نسره.
0: منو؟
1: ابو محمد.
0: ابو محمد الغالي هذا. هي. طال عمرك.
1: ما ادري عاد شو وكلها النسره.
0: بطاط. نيسر.
1: نيسر.
0: عومة ماكولة ومذمومة
1: مثلاً. هي. انزين هناك يحبون يشربون كضيف حليب الفرس.
0: أنا أشرب حليب الفرس؟
1: هي. أنت ما تشرب حليب؟
0: لا
1: كلش ولا أنواع نفسي يعني.
0: شاي.
1: شاي ودي معانا
0: بس شاي.
1: إيه؟ انزين
0: مدام حليب... الكندي بعد وصل.
1: اي حليب الفرس. انزين يعتبر مشروب رسمي عندهم. يعني احنا هني شاي قهوه وهم هناك تفضل حليب الخيل.
0: حليب الخيل.
1: اي في قصه غريبه وايد في منغوليا. الخيول مش بس عشان تنتقل من مكان لمكان ولا تسابق فيها، ولكن حليب الفرس لها مكانه مهمه في حياه الرعاه. يجمعون الحليب ويحطونه في وعاء وايد كبير، وبعدين يتمون يخلطون فيه من كل يومين كل ثلاثة أيام وهاي ويحوسون ويحوسون وعلى مدار الأيام. المهم بعدين طعمه يصير حامض وغريب شوية، ولكن يعني يقدمونه على أنه الحليب الخاص بالخيل اللي كثير من الناس حتى العرب لما راحوا هناك جربوا وشربوا، طبعا حلال على حسب المكتوب يعني.
0: والله شوف يا الكندي، أنا في منغوليا ما في كورتادو عندهم،
1: يعني كورتادو مو بحليب يحطون فيه حليب صح؟
0: هذا هني
1: ناخذ حليب الخيل.
0: لا لا هني هني, مع
1: هناك ما في،
0: بس شرب اسبريسو. بوديلك
1: ماكينة
0: من اسبريسو
1: إيه مثلا، وديك مدلك واير من ليتات حصانك
0: بعد
1: إيه في كهرباء جنريتر مو
0: مركبت لي سيارة كهربائية.
1: إيه وفي شيء اسمه خرخوخ.
0: خوخ خوخ
1: لا لحظة شوية، خرخوغ
0: غغة شو
1: واحد في لدغة، خرخوغ لحم ينطبخ على الصخر، لا طابي لا مقل ما في. هذه أحلى قصة، تخيل أنت وانت في سهوب منغوليا،
0: سهول
1: اي سهوب
0: سهوب
1: اي تشي تشي على مدار كلها خضر ما تشوف شيء
0: ايه.
1: تمام، لا مطبخ لا فرن ما ادري شو، عين كيف انت حين بتطبخ

0: الصخر.
1: إذا المفروض أنا أفرح مو أنت تفرحي.
0: والله فرحان أحس ميت يوع. خرخو شوف الكندي قالها صح كلامك. إنزين وبعدين أنت
1: خلي ينطقها أنا أبغي ما أبغى يكتبها.
0: أنت تأخذ الضأن من على الصخرة الملتهبة.
1: أيوة.
0: تحطه في حلجك وتأكله. لا لا وترد مرة ثانية تقلب على الصخرة الملتهبة وترد. وهذا هو مو كان كابتن ماجد كانت الرمية الملتهبة.
1: انت ايش دخل كابتن ماجد؟
0: ما ادري بس حسيت ان اتس ريليتد تو.
1: لا لا لا رونالدو اهدى شوي خلينا نفهم.
0: انزين عاد الحراره والبخار هذا تخلي الظأن يتسرسح على هذا.
1: الله
0: هي ان شاء الله ما تاكل انت لما تنتهي عاد من الطبخ.
1: ايوه
0: الخرخوغ هذا
1: اخذ قيلوله.
0: هي شو يصير؟ يتداول بعض الناس ان الحجاره هاي الدافيه شي يسوون؟ يمسكونها بين يدهم عقب ما يشون الظأن لما تصير دافية.
1: شوي الظأن إيدي ما بتحترق ما بتشتوي.
0: لا لا لا بتصير دافية. يقولك لأنها مفيدة بعد ما أكلتها اللحم كله للجسم والدورة الدموية.
1: الله
0: يعني تخلص من طباخك تاخذ صخرتك تفرك فيها جسمك عقب ميبو
1: بعد
0: محترق.
1: إيه صح.
0: إنزين وفي شيء يسمونها وجبة أهل السهوب هي تسويفان نودلز.
1: منو؟
0: مع لحم وخضروات
1: مع بعض؟
0: هي قصتها إن كانوا الرعاة قبل يحتاجون طعام مشبع ودافي وسريع وينطبخ فقالوا خل نسوي لهم نودلز سريع ونضبطهم وضبطوهم عاد يعني حجامة بالضبط بس هو تصلخ نفسك يعني. إنزين يا شكرا والله احرجتوني.
1: حاضرين حاضرين يا ابو مطرق حاضرين.
0: هي انزين المهم خلي اكمل السالفه
1: وكملي تفضلي
0: عشان كنت اشوف كومنتات.
1: لا لا خلي الكومنتات علي انت كملي.
0: المهم الحين انت شو ما خص صخرتك الحاره ما كل ظأنك قاعد تفرك
1: جسمك
0: دورة دموية
1: راحت
0: احتمال تصير شباب
1: واحتمال
0: الله يرحمك. الله يرحمك كنت خوش ريال. زين اي عاد كنك ما تدري.
1: ايوه
0: لعبتك العجيبه الجبن.
1: لعبتي هاتي بس انت اي قدح من الجبن.
0: اي لا قدح هذا سائل هذا الجبن
1: مو.
0: هي
1: اوكي
0: شي يسوي الراعي بالحليب
1: ما ادري
0: اذا كان يعيش بعيد عن المدن حليب وايد بقرته مثلا وايد قاعد تطلع الهوز
1: توه كان خيل استوت بقرة.
0: لا هم عندهم أنواع حتى من الماعز
1: ميكس حليب.
0: يعني أي شيء ينحلب حلبوه
1: على طول.
0: هي حتى يحلبونك فلوسك يأخذونها كل شيء
1: كل شيء أوكي صح.
0: المهم وما عندهم ثلاليج.
1: ثلاليج
0: من وين مدواير؟
1: هي يعني ثلاجات
0: أي لما تدشن ما أدري شنو ثلاليج. إنزين المهم منصور لا تضحك أقولك القصة.
1: يا قلبي يا
0: منصور
1: كملي
0: تلعليج بالكويتي جو حتى السوري نطق كله منك يعني شو سوي أنا بعمري
1: لحقوني يا ناس لحقوني
0: هذه على طريقة خوالي بس للعلم. المهم ما رح أعطيك جبن بخليك تموت يوع هناك في منقولية
1: كله ولا الجبن بحرميني بالحليب بس لا الجبن لا
0: وبقول حق الراعي ما يحلب البقر اللي عندك كله خليهم قاعد
1: كنت أسولف
0: لا نزين ما عليه بخليك ما ركض
1: يا بنت الناس خلاص غيري سوي لنا سندويتين.
0: المهم يقومون عاد هالحليب الكودة اللي عندهم يجففونه
1: ايه
0: يسوون حليب بودر
1: بعد
0: بعدين يصنعون شيء اسمه الرول
1: سبرينغ رول.
0: لا هذاك سبرينغ رول غير ارول انزين كنا شو ام سعيد ما ادري ايش قلتي
1: ما ادري
0: انزين هي صار بالضبط نفسه هذا ما بقول عشان دعايه بس هو نفسه يا ستوري. المهم اللي صار بالنسبه للبدو الرحل الفكره عبقريه
1: حلو
0: شي يصير بدال ما يخربون الحليب وما يستفيدون منه والله لو أنا كان سويته قلبة
1: بش تسوين؟
0: قلبة والكريم كراميل
1: أنتي؟
0: إيه
1: في هذيك العصور؟
0: في لا حين حتى من الحين حتى قبل لو أيام الديناصور ياكل القلبة
1: سوينا معلي مرة واحدة
0: ما أصدق ما أعرف أسويها أحس غريبة ما أدري بس إن شاء الله بسوي لك إياها هي مو كنا بسكوت
1: ما أعرف
0: المهم ناخذ بسكوت من الظأن
1: من الظأن اوكي
0: المهم لا هذا قمح اصبر انت الحين خربنا المنيو
1: دمرت المأكولات
0: المهم يقومون البدو

0: الرحل فكرة عبقرية، بدال لا يفسد الحليب يسوونه بودر
1: حلو.
0: فالحين صار يصنعون الشيء من أجل البقاء.
1: أنا ودي أبقى أكثر من شيء.
0: أبقى أبقى يا وليدي.
1: كملي.
0: لأن الشتاء وايد قاسي.
1: الله.
0: والثلج وايد مؤلم.
1: يا حرام.
0: فالحياة والرعي والترحال وانت كل يوم شاد عن زتك وبقرتك طايفة وحصانك مغرز وحالتك كسيفة ما عندك حل. الحل انك تسوي الحليب بودر
1: مثلا،
0: يعني حين حياتهم كلها على الحليب البودر.
1: اه تشوفين نقطة مخالد، لان مخالد شيف
0: بنسوي بسكويت غريب ما يخالف على الصخر الحار، نعطيك صخرتين مال ديناصور ضبطين فيهم امورك
1: اللي فاركة فيهم جسمك.
0: هذا هو ترد تحرها مرة ثانية بكتيريا ريج. انزين، فالحين هذه بعض المنتجات، الحساء اللي انت الدورة
1: أيوة
0: إلى حد ما إلى حد ما عندهم حساء البطاط بشكل، يعني هذا حتى الاسكتلنديين يستخدمونه في الشتاء.
1: تعرفي ليش؟
0: ها ليش؟
1: لذيذ.
0: انت تحب الشوربات صح؟
1: أوه.
0: شو أنواع الشوربات اللي صج تحبها؟
1: اللي تحب الكريمية؟ لا لا لا
0: لزهرة الليلة. ليش طالب بوكي ورد؟
1: ما
0: شوربة هذه
1: يعني تكون حلوة.
0: شوف في في شوربة عندهم اسمها بنتان.
1: شو يعني
0: بنتان؟ بنتان هي شوربة لحم، مرق لحم، لكن احنا بناخذ ماي اللحم نسوي لك فيه مع البطاط
1: سوب. هذا
0: هي سوب على شو الحساء. صار لي ساعة أقول لحساء قال لي إيه، يوم قلت شي قال هذي سوب.
1: برقت لحم حافظنا.
0: هي إنزين، ونحط لك فيها حبيبات صغيرة من
1: القمح.
0: ليش قمح أحط لك في الحساء؟
1: ما يحطون هم
0: ما يحطون قمح. حبيبات صغيرة من البازلة من الحركات شي يعني خضرة خضرة عشان تاكل يعني تتغذى.
1: أوكي.
0: ويسمونها من أكلات البيت الدافية عشان تتدفى. ما انت تشيتشي حاط على ظهرك فرو مال ديناصور
1: صخور وشاب ضو وبعد
0: الله يحفظك يا يا ممدوح ما قصرت. حماسها سالفة مليون منى. انت قاعدي معايا سولف لك انا والله وديت مو منقوليا، وديت الديناصورات قبل منقوليا.
1: ليش؟
0: عشان احسسها بالقصة.
1: اوكي.
0: المهم فالزبدة من هالموضوع انه انت حين في الجير اللي هو بيتهم قاعد عند المدفأة.
1: ايوه
0: كرتادو بيدك
1: ما في بدون حليب اسبريسو قلنا
0: عندهم حليب بودر
1: ما ابغي
0: استغفر الله اسبريسو تمام. حسائك يطبخ
1: يطبخ
0: الصخر اللي بتفرك في جسمك عقب اللحم موجود
1: موجود.
0: السبا زاهب.
1: منو
0: السبا؟ يعني تضبيط ساونة. زاهب اي ساونا زاهبه ما يبي لك الحين الا انك انت تنشكح.
1: هذا هو اللي هدوره من الصبح.
0: اي تاخذ لك قيلوله قيلوله وربع قيلوله كسر. هذه هي وان شاء الله بحيل الله بحيل الله بنصبونك عليهم رئيس الفرسان
1: بعد كل هذا.
0: اي بعد شو ما كل نصه كلهم بعد ما يسوي لك
1: اذا ما حطوني في قفص عبره لما لا يعتبر
0: ويمشونك في السهوب والجبال.
1: بس بالضبط
0: خلاص اوكي ونأشر عليك. هو
1: صدنا
0: ده
1: نسر صدنا هو نسر هذا هو.
0: متاكد نسر؟ على بالي بتقول شيء ثاني.
1: لا مو نسرة نسر أنا نسر أنت نسرة. آخ يا ويلك اللي ببالي.
0: خلي خلص بس الدوام أوكي
1: مطول وايد الدوام اليوم.
0: فعشان شي أنا أقول لكم أن روحتكم لهذه الأماكن السياحية أعتقد وايد بتستانسون فيها وبتعيبكم.
1: أنا بالعكس من شفت الصور والله العظيم حبيت الدولة هاي
0: حلوة والله العظيم. في ناس أحب أقول لكم نوبة تنصدم إنه راحوا. هم قالوا لي لازم تصيرين من الدول اللي صدق صدق تستاهل الروحة وأمان وش زينها وش حالاتها.
1: إيه طبعا وبصيرها مكان الديناصورات.
0: بي معاك.
1: أوهو.
0: بي معاك أنا ومخالد.
1: تشرحي لي مرمطيني.
0: أوه تدري له هناك شو أسوي؟ أتعلم منغولي بس عشان أعرف شو قاعد يقول.
1: وين تتعلمين؟
0: أخليك تندم إنك وديتني.
1: لا لا لا شوفي أنت قاعدي هني زهبي لنا رحلة ثانية
0: وأنت تروح تسافر وأنا زهب لك رحلة
1: عشان التذاكر وتكاليف الرحلة
0: وحين أنا اللي زايدة عليك التكلفة بالورث. الورث خلص وانت للحينك ما وديتني مكان.
1: مو مشكلة، أنا بس بروح أحتسي الحساء وبرجع.
0: الكندي الله يخليك، شو هالكلمة؟ عدول زارها.
1: ايه
0: عدول؟
1: ايه صديقنا.
0: صديقكم، اسأل عدو. ايه

0: This is a final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف يا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريق.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط. يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: يا زين الراحة بعد الأكل وبعد الحساء.
1: والله
0: شو رأيك أنت في هالمكان؟
1: يعني جنة الأرض.
0: إيه طبعا،
1: أنهار وسهول وهضاب وجبال وثلوج ورمال، كل شي فيها.
0: أنت لو تشوف عندهم مثل صخور تم نحتها بعوامل التعرية مخيفة للغاية، أشكالها على حيوانات مثل سلحفاة وغيرها. سبحان الله تسوت من رب العالمين.
1: يمكن بعد يسووا لي شو اسمه، هلا يا وطن، بيسووا لي شو اسمه صخرة شي منحوتة بصورتي.
0: ما يحتاج، بنحط لك مراية أسرع عشان يشوفونك.
1: ما بكون موجود.
0: ليش؟ بنحط صورتك.
1: صخرة انحكاس. صخرة
0: أوكي.
1: معلم
0: ننحت.
1: إيه.
0: تمثال يعني.
1: لا لا تمثال لا.
0: أنا بقول لك إن أنت لازم تكون أسطورة حالك حال الأساطير اللي موجودة عبر التاريخ في منغوليا.
1: مفروض.
0: واليوم أنا بقول لك عن هالأسطورة، لأن إحنا لازم نشوف أساطيرهم وأسرارهم اللي عايشين فيها وعايشين على حسها وذكراها. كان يا مكان في قديم الزمان.
1: رحنا فيها عيل.
0: كان يا مكان في قديم الزمان. بعدني ما قلت سالفة. اسمع أنت اندمج، أوكي؟
1: أنا مندمج.
0: أي. في بنية كانت تعيش يم البحيرة. هي. هذه البنية شو قصتها؟
1: ما أعرف.
0: أنا بقول لك.
1: قولي.
0: حبت شاب وسيم من جماعة بعيدة.
1: أنا.
0: لا الشاب الوسيم.
1: أنا.
0: من منغوليا.
1: إيه.
0: أنت ميدن يو اي.
1: أوكي.
0: أوكي. لكن أهلها.
1: أيوة.
0: رفضوا الزواج.
1: ليش؟
0: ما أدري، ظهر من مواخذهم ولا ما أعرف يعني. ولا معطينها ولد التاجر.
1: حلو.
0: وكانوا الاثنين يلتقون بالسر عند ضفة البحيرة.
1: عند ضفاف النهر؟
0: لا البحيرة.
1: البحيرة.
0: أي بعد. هبوط الظلام.
1: الله.
0: اي دير بالك هبوط الظلام بصير موضوع وايد تو ماتش.
1: طبعا.
0: فاللي صار الحين انه هما يتلاقون بالدس. والمفروض انه ضفاف البحيرة ستر.
1: صح.
0: صح. والليل ليل.
1: ليل.
0: وهذا المكان ما حد يقدر يوصل له الا
1: أيوة
0: لازم يطوف الغابة.
1: حلو.
0: هني عاد شو يصير؟
1: ما أدري. تعال أبو محمد نصير ندور شو يصير.
0: الحين.
1: أنت تدور هذه.
0: هي الصورة أنا تري أدش الغابة أبو محمد الحين بصير. فجأة.
1: أيوة.
0: حني حابة شاب الوسيم.
1: ايه
0: ويتلاقون عند الغابة.
1: ايوه
0: وراها بحيرة.
1: حلو.
0: الماي ضفاف.
1: ايه
0: وهي قاعدة تسولف معاه.
1: ايه حلو.
0: وتقول لأهلي وأهلي مطيعين يزوجوني اياك.
1: شغالة بس شو اسمه
0: تتشكى.
1: ايه
0: في ليلة من الليالي
1: مقمرة؟
0: ما أظني كان هلال.
1: اوكي.
0: كانت الفتاة تري الشاب الوسيم.
1: يا لها من مأساة.
0: مرت ساعة.
1: ساعتين.
0: تلات. سكب فيها ماية.
1: ها؟
0: ظهر موعد ربعة. جاي كرك.
1: قاعد يلعب ورقة.
0: هي.
1: حلو.
0: الصبح.
1: تعال طول وياي.
0: شو صار في الصبح؟
1: ما عارف.
0: سمعت خبر وفاة حبيبها جايها سنتر.
1: حرام.
0: لكن القصة.
1: شو؟
0: تقول.
1: شو تقول؟
0: إن البنية. ما بغت تصدق ان الشاب الوسيم مات.
1: يا حليلها مصدومة.
0: ظلت كل ليلة تروح من الغابة دق مشي بكعبها لين توصل لين ضفاف البحيرة.
1: كعب
0: كاشخة بعد شو تسوي يمكن
1: هذاك القرن.
0: هي زين 16 سنتي. اوكي. وتقعد على الماي وتنطره وتغني هدير الماي يا جويرة امي وابوك على البحيرة. اي هذه هي. اوكي. ويت ليلة من الليالي شديدة الضباب ضباب ينطح ضباب.
1: هذا بعد ضباب
0: يعني فوق ما شاب الوسيم مو موجود وما يجي وهذا وضباب يعني وضباب. ليلتها سودة
1: منتهية.
0: كان يسمع أهل المنطقة صوتها وهي تنادي
1: يا وسيم
0: يا وسيم أيها الشاب. أوكي في الصبح
1: أيوة عند زقزقة العصافير
0: زقزقة والعصافير
1: أوكي.
0: أما بطلت باب الغرفة ما لقيتها.
1: ها
0: وين هذه هاي تطالعة ما لقوها.
1: أنا أرويها بس من ترجع.
0: إيه يا بنت الناس دوروها شفتوا فلانة ما شفتوا فلان ما لها أثر فلانة.
1: حلو
0: ولا يلقون أثر أقدامها على الأرض وأثر أقدام ناس ثانية معاها
1: مجموعة
0: مجموعة الظاهر
1: اختفوها
0: خطافين.
1: إيه
0: اللي صار مشكلة وايد كبيرة.
1: لا إله إلا الله.
0: اللي صار إنه ناس يقولون هذه البنت تم صوتها ينادي كل ما حد راح عند البحيرة
1: أصبحت خلاص
0: يعني
1: مجاز.
0: أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس
1: والحس يسري في الضماير حسوس
0: بالضبط. لكن اللي استوى إيه؟ إن هذه البنت مشكلتها مشكلة
1: اللي هي
0: إن هي تنادي بس هي مش موجودة.
1: الوهم ينادي
0: ايوه وتم واهل المنطقه يحذرون اذا سمعت صوتها ينادي صوب البحيره مو بتجاوب ترى بتي الاقدام الخفيه وتاخذك يكون ما ترجع كلش
1: يودونك عندها.
0: عشان كذي أيوة. من يوم ورايح اي حد يروح عند هذه البحيره يسمع الصوت مفروض تسوي نفسك عادي ريلاكس تاخذ دربك وخيلك وتربع في السكين
1: كربش كربش كربش كربش
0: بالضبط.
1: ايه
0: لأنه منطقيا
1: ما أعرف
0: هذا كله من وراء الشاب الوسيم. من يكون في قصة فيها الشاب الوسيم يمكن الحب ما قدر يجمعهم وهم أحياء لكن الظاهر
1: ناس أنا بس لكن ضميري أنبني.
0: ايه الظاهر أن المساكين هذولا تلاقوا بعد ما انخطفوا هما الاثنين ما لهم أثر يمكن راحوا غابة سكنوا هناك ما نعرف. المهم يعني يا أبو عيال شيء ما متأكدين
1: منه
0: هذا صوتها.
1: اه
0: يعني يمكن حاطه تردد
1: حاطه بلعومه وطالعه.
0: وبس والله وصلنا معاكم ليشو
1: للنهايه خلاص بعد كنا نركب الطياره ونرجع ما فينا بعد تخطفنا شو اسمه
0: كلش ولا طيارتنا
1: بعد هالحساء. لا تقولي لي عصير.
0: لا لا ما في عصير ولا شيء.
1: ها
0: جوس جوس
1: اغفر الله
0: جوس بعد شو شوية جوس. شكرا لكم يعطيكم العافية. شكرا لك منصور استانس وياك وايد على هالطلعة العجيبة.
1: الله
0: وصراحة خوش ما أذيتك وايد سويت لك حساس سويت لك كل شيء
1: أبدا.
0: وإن شاء الله رحلتنا باكر في مكان جديد.
1: الله
0: سفرة جديدة
1: مزهب شنطتي
0: في الضحك زهب نفسك
1: حاط بليغاتي
0: أوه
1: إيه.
0: بس ما أدري إذا تجيب كوتك ولا لا باكر نقول
1: يعتمد
0: يعتمد هي. نلقاكم على خير. الله يحفظكم.
1: السلامة تكتكير.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: عرض السرداد النصف يعود في هومز أر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث

0: إلى الديكور أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
2: إمارات FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home مرسى السعادة.

0: الرياض. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
1: عام دراسي جديد
2: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوها دايم إنه هالناس أجناس من معدن طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

0: نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 40-28، عجمان 40-28، رأس الخيمة 41-28، أم القيوين 41-27، الفجيرة 33-29.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 200

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: ما بكل شيء تقدر تغيره ويكون على خطاك، بس يهمنا هالذوق من الأغاني على ذوقك وهواك.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
6: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكون مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
7: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
6: هيه هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي هي ممتاز، أبا أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
7: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني، بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
6: الموقع؟
7: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
6: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
7: هذا الشغل كله أونلاين.
6: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
7: حبيبي شغلنا مضمون.
6: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
6: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: nostro.
1: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم زيارة

0: سارت دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي فريدريش ميرتز المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بفريق العمل الحكومي، وجدد رسالته إليهم بأن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم. وكتب سموه عبر منصة إكس: مع بداية كل موسم حكومي أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل، نبدأ على بركة الله موسما جديدا بروح متجددة وعزيمة عالية وطموحات تليق بمستوى الوطن. رسالتي لفريق عملي: أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم، وقادمنا أعظم بإذن الله. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومستجدات تنفيذ المشروع وعددا من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به. تحت شعار كل ثانية تصنع فرقا، أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والقيادات العامة للشرطة في الدولة اليوم حملة يوم رقم الطوارئ الإماراتي الذي اعتمد 9 سبتمبر موعدا سنويا له. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
5: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات، وضمان للمركبة ل6 سنوات، وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
6: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
7: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
8: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
7: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
8: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
7: كليك.
8: أوكي.

يا مساء الشوق، يا مساء المحبة، يا مساء الورد، يا مساء كل شيء حلو في حلو. يا حي الله من ثبت هالموجة الصح وحاب إنه يسمع ويستمتع إن شاء الله من فقرات لبرنامجك لك ومن أغنيات أيضا من اختيار مستمعينها. حي الله اللي منورين ومنورين ومنورين في طبعا التيك توك، معكم صوت وصورة على حساب إذاعة إمارات فم بالتيك توك، وأيضا اللي يسمعنا في السيارة نقول لك مساء الخير ومساء المحبة، ويا رب إنه درب سالك مع شوية نسمات هو.

تقبلوا تحياتي بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا في 3 ساعات باخذكم عبر برنامج كليك الصيف، فحياكم الله ونقول بسم الله ونبدأ.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط. بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: احيانا لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به الى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

شكلي أنا بديت البرنامج وانتو في قيلولة صح؟ ولا تقولوا لي هذا المعتاد، هذا وقت القيلولة. المفروض ان انتو قيلتوا وخلصتوا، المفروض، وحاطين المنبه ساعة 5 على وقت البرنامج، لأن انتو شوية في اللايف. أنا ما أحبتي والله، أحب أن كلكم تكونون موجودين. عبد الحليم عليك السلام والرحمة، قلب ضبياني، مساء الورد، دانا إن شاء الله دائما وأبدا متواجدة ومنورة يا ربي. عبد الله تحياتي لك ويسعد لي مساك وين ما تكون. كي دي يا مرحبا. ماريا اتش بي ام يقول باكر عيد ميلادي فأباكم تهنوني، كل عام وانت بخير يا اتش بي ام، كل عام وانت بخير والعمر كله يا ربي، بحياة سعيدة وصحة دائمة يا ربي. 0101 تحية لك وشكرا، يسعد مساك يا أخوي. اي 6 الله يعافيكم. ام اي زد يا مرحبا. العلي مرحبا وسهلا حياك الله. والله يا الجاسي يعني قاعد أحاول أسوي شيء بس ما أعرف. تحياتي لك فعلا، بس بحاول أني أكلم الآي تي ونشوف شو السالفة وش الموضوع. مساء الورد ومرحبا. يلا خلونا نبدأ فقرتنا اللي نبي نعرف فيها، هل أنت من الناس اللي يقولون كليك يعني نعم يعجبني، ولا عندك رأي ثاني وتقول مو بكليك؟ حياك الله 0101. اليوم كالعادة عندنا أربع مواقف من حياتنا، وبكل واحد منكم يحط نفسه مكان الشخص اللي بيكون في هذا الموقف، وبعدها تقول لي كليك ولا مو بكليك. قلب ضبياني يقول الحين

تمام، ان شاء الله دائما يا ربي تمام يكون. نبدا لعبه كليك او مو بكليك في اربع مواقف مثل ما قلت لكم، وقولوا لي رايكم بكلمه كليك اذا انتوا الله يسمع منك 0101 اذا انتم موافقين على هذا الموقف بدش لي على التيك توك على امارات اف ام بتقول لي كليك، واذا انت مو موافق على الموقف هذا ومش عاجب انك ومش حاب بنا وبيكون لك راي ثاني يعني تصرف ثاني في هذا الموقف قول لي مو بكليك. جاهزين؟ الدهماني مرحبا وسهلا يا اخوي حياك الله. انزين شو السؤال؟ بعدني بعدني بعدني ناصر بعدني، تستاهل خير عبد الله. يلا الموقف الاول يقول انت ترسل لشخص رساله وايد ضروريه وايد مهمه وهو موجود اونلاين على الواتساب ويبدا يقرا الرساله وبعدها يسحب عليك يوم كامل، ثاني يوم يرد عليك يذكر ويرد بكل بساطة ويقول لك آسف أنا كنت مشغول كليك ولا مو بكليك، يعني هل فعلا الانشغال عذر وبتقول كليك ولا لا؟ ولا إذا الشخص مهم عندك تقدر تاخذ منك 10 ثواني وترد عليه بعدين؟ سارة مساء الورد يا مرحبا بك، خليني أشوف الكومنتات. أوكي مش كليك من البداية عبد الله، الجاسي مو بكليك، قلب ضبياني مو بكليك، قلوب قلبين شي حلوين مش عذر، كليك ما عليه بطوفها له ناصر، الجاسي بحطه في الارشيف حركتي. اي شيء ما يعيبني في الواتساب ارشيف على طول. ماريا تقول مو بكليك. سارة مرحبا وسهلا حياك الله. يغيب براحته مو بكليك، لا ما هو عذر ما هو عذر. ناصر غريبه يقول كليك عادي برايه. ام اي زد كليك. عبد الله مساء الخير لا والف لا. فاطمه الزعابي مساء النور. وسام يقول مو بكليك. شكرا حسان. محمد الحماد محمد الاحمد اتوقع مو بكليك. بضبي 71 حياك الله مساء النور. فاطمة تقول فاطمة الزعابي تقول مو بكليك. وأخيرا هذا الكومنت اللي يحط الكومنت البسيط الهادي اللي سريع يجي مشارك معانا، شكرا. هاي يقول بس آخر النك 787. الجاسي مساء النور. مساء الورد اكسبلوم يو اي اي. معناته الاغلب فيكم مش حابين. انزين هني عاده في الموقف الثاني ابغى اسمع رايكم بكليك او مش بكليك. طلعتوا مجموعه اصدقاء تتعشون ويا وقت الحساب ترابل كليك ساره تقول اوكي موافقه يعني عادي عندك الانشغال تعذرين الشخص. انزين طلعتوا مجموعه اصدقاء تتعشون ويا وقت الحساب، واحد من اللي موجودين على الطاولة قال خلونا نقسم الحساب بالتساوي، لكن انت ما كلت الا طبق بسيط وشربت ماي، واللي عدالك انت تعرف ان الطبقة مثلا يكون 200 وشي، توافق انك انت تتقسم الفاتورة بالتساوي عشان ما تعقدون الموضوع كليك ولا لا؟ وهل تقسيم الحساب بالتساوي فعلا يدل على الصداقة؟ فبنشوف. يو اي يقول نقسمها على الجميع. فان مو شكلك. اي اس يقول احس على حسب الشخص، في ناس اعرفها تفتح المسج وتلتهي يعني. اذا كان مطعم غالي يقول تقسم على الجميع. يو اي اي اس اوافق. عبد الله ادفع معهم هذولا ربعي. ناصر يقول أكلك. حسان يقول أسوي نفسي مشغول. عبدالله يقول أكلك لأنه ما تصير عندنا. بوظبي يقول أكلك. ماريا تقول لا شو هالبخر راح أدفع، أكيد بدفع الحساب عنهم كلهم. بقول شيء بس أوكي. أسماء تقول شيرينج نستحي وندفع كلك.
أما تقولك لك لأنه عادي 0101 الله عليكم ما عندنا ادفع وهذا يدفع.

شو عندكم 0101؟ قلب ضبياني يقول كليك. فاطمة الزعاب تقول عادي كليك. ام اي زد كليك. الجاسي كليك. 0101 بعده يتشاور. أنا ما فهمت إذا كليك ولا لا. شيخة تقول كليك وسامي يقول كليك. هذا اللي يصير الحساب على الشخص. شو الموضوع؟ كينج كنت في مطعم فيتامين بي بخليها حساب. شو يعني ما فهمت؟ أدفع كامل ولا حد يدفع؟ كل مرة بتدفع 0101 كل مرة؟ مو بكليك؟ مو بكليك يعني مو بعاي منك الموقف. يعني ما بتدفع. انزين تقريبا كلكم كليك ومو بكليك وعادي ومش عادي، بس صدقوني ان المشاركة في دفع الحساب من افضل الاشياء اللي ممكن انك انت تاخذها قاعدة. ترى في النهاية هم مش ببيتك، يعني في الليل عندكم المفروض الساعة 5 عندكم. ناصر من البارحة وانت تسأل عن التوقيت. أسمى تقول بس لازم في الجروب حد ما يعني يحط مبلغ. المشاركة حلوة خصوصا في هذا الموضوع، خصوصا إذا كلكم موظفين. أتوقع أن يعني بتكون من أحلى المشاركات وبتحبونها، وهي سهلة يعني وايد حلوة، وبين قوسين خلونا نقول أنها توفر أكثر. هو مش بخل، ولكن في النهاية أنتوا كجروب يعني حبيتوا تطلعون، فأكيد إنه يعني أحس إنه بيكون وايد صعب إن كل طلعة يكون على شخص واحد، يعني أحس وايد صعبة، مو حلوة والله، مو حلوة. عيالك لك 0101. في حد كان طالب أغنية رابح صقر؟ اليوم بدلعكم بالطلبات، بتلبية الطلبات. فأغنيتك اللي طالبينها على الهواء. نس الأحرار يا مرحبا بك، هني وعافية، صحة. حد عنده وحد ما عنده، اللي ما عنده لا يطلع مثلا، ويوم يكون عنده يطلع ويتقاسم ويا ربع، هذه الأمور سهالات. مرعد حياك الله، نسى الورد. منو ها ناصر؟ أم تقول حالاته أن نتقاسم، نقول قبلها عشان ما يستوي إحراجات. بالضبط،

شفتوا انا مع هبه الاجنبي، اول شيء مساء الخير هبه، ثاني شيء تقول يا حالات هالمشاركه والله تطلع وانت مو بشايل اهم شيء، وهي حلوه وايد حلوه فاعتمدوها وخلوها كليك.

MA3 محمد منور البث وحياك الله ويوجه تحية أكيد لكل اللي موجودين، وأسعد الله مساء كل من هو موجود معنا في البث وموجود معنا على السماء. وأكيد في موقفين بعد بناخذ فيها أكلك ولا مش أكلك.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
4: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
6: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة. العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.com.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: نواهل شكرا، يعطيك العافية. ياسر يا مرحبا وسهلا، أبوظبي تحياتي لك. دانا إن شاء الله دائما وأبدا. المرزوقي لحظة المرزوقي ثاني يوم من الحدث اللي أنت تعرفه واللي أنت قلت إنه راح يكون العكس، سوينا لك نداء على برنامج كليك علشان نقول لك اللي صار، يعني أو يعني أعرف إن أنت تعرف اللي صار بس ما ييت، واليوم ييت. فحياك الله ويا مرحبا، والله يبارك فيك. تريا مباركة باتشر إن شاء الله. أما نكس والي في المدرسة عجيب الصراحة. يلا خلونا نروح للموقف الثالث. صح، الموقف الثالث. انزين، الموقف الثالث شو يقول؟ يقول عندك ربيع وايد قريب منك وفجأة بدأ يختفي، بدأ ما يسأل عليك، بدأ يرد عليك رد بارد بيحسسك انه مش مهتم، صار يتعذر من الطلعات معك فبدأ طلعاتكم تقل، بدل ما تزعل وتحكم عليه قررت انك تكلمه وتقول له لاحظ انك متغير علي، واذا في شيء مضايقك مني كلمني. كليك ولا مو بكليك؟ ركزوا فيها، ركزوا فيها. جمورة مثل الورد. ركزتوا؟ مب فعله هو فعلكم انتو، لو حتى غير عليكم بتروحون بتتكلمون معه ولا ما بتتكلمون؟ ام ليش شوفيت شوفيت ليش زعلانة ليش؟ سوالف مدرسة كليك اذا هو وياه وايد، يعني إذا علاقتي ويا وايد. فاطمة الزعابي تقول حاليا ما بكلك. لا يا جماعة الخير عبد الله. أوكي، شكرا شكرا شكرا المرزوقي، شكرا. وسام يقول ما بكلك. قمورة تقول لا عادي مع نفسه، يعني ما بهتم. ما حد بيكره حد. أنا أشوف اوكي، هي قصدها ان لكل فعل ردة فعل، فبتروحين تتكلمين يعني. الجاسم مو بلازم اتكلمه، موقف ويسد. نواهل كليك مو بكليك، والموضوع بالتفاهم. مجلس ياسر يقول كليك ونص، بيروح بيكلمه. عبد الله منو؟ بضبي يقول كليك. المرزوقي كليك، تحصل عادي يعني. ناصر ما بتروح تتكلم معه. سوالف مدرسية كليك. 92 مو بكليك. عامل كما تعامل الصراحة، هيدا الصح. وفاق أتوقع. بغني مع السلامة مو بكليك. شو السالفة؟ كلكم مو بكليك وكليك. انت ترى اللي قايله، يا يقولوا لك كليك يا يقولوا مو بكليك. شوفيك اوكي. انزين، ناخذ الموقف الرابع. انا حزتها ما راح اتكلم، لكن يعني اخذ مساحه وبعدين اتكلم، وممكن اتكلم وممكن صراحه اني ما اتكلم، يعني على حسب فعلا إذا الشخص هذا يهمني ولا ما يهمني. بس في النهاية إذا صار فعل، موقف فيه فعل ولازم يكون في ردة فعل، ما أرد حزتها شوية وبعدين. بس في النهاية أكيد إنه إذا الشخص عزه وأحترمه وأحبه يعني بكلمه. لا قمورة أنت قلتي لا ما راح تكلمينه، أنا بتكلم يعني. خلونا ناخذ الموقف الرابع ونشوف. الموقف الرابع ترى يكشف نوع التربية. أوكي، أنت داخل محل والعامل أخطأ في طلبك، طلبت شغلة وأخطأ في طلبك وقلت له طلبت شيء وأنت جبت لي شيء ثاني، وأنت أصلا يومك كان خلنا نقول سيء ومزاجك مش تمام، هل بتعصب عليه وبتقول له شو فيك لتشي ليش بتلي غير عن اللي أنا طلبته، شو بتسوي يعني؟ وهو يقول لك ما عليه الطلب كان غير بس ممكن أبدل لك إياه، فأكلك ولا مش أكلك؟ راشد مساء النور حياك الله. يس دان باد مود. إذا الأكل زين لا ما راح أرده. بسمتك يا زين إن شاء الله. ها كلك ولا مش كلك؟ شي خص العامل، الغلط من اللي عطاه الطلب. شاطر أحمد. فاطمة الزعابي كلك، راشد كلك عادي، قمر تقول عادي كلك. سوالف مدرسية ما له دخل حليلة بزعلي وعدم روقاني يعني. طيب شيخة تقول كلك عادي تصير. لوست سيلفر كلك. فاطمة الزعابي بطوفها عادي. وسام كلك عادي. ناصر كلك الأمور طيبة. الصراحة يعني خلينا نشوف المرزوقي، الصراحة يعني هو من سبب، هو مو بسبب إنه يومي مو بتمام فعادي يمكن كلك. دانا تقول أكيد أرده، يمكن فيني حساسية أو شيء نفسه مو بحلو يعني. الجميلي يقول كلك، ما بعصب لأنه ما له ذنب في يومي ومو بكلك. ام اي زد كليك لانه اكيد مضغوط هو بالشغل بعد يعني. ابنك ولا ما ادري احتوني الحين يتبسك لك. 92 كليك. ام حمدان بتقول بشيل السفري. الله عليك الله عليك. ماريا تقول بفهم منه وبسامحه عادي. ام لا لا كله بالغلط كله بالغلط. على فكرة هذا الإنسان إن إحنا نقول له أكلك حتى وهو معصب عرف إنه يحترم، فأكيد هذا الموقف مليون أكلك.

0: عن حب.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا at my ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: كليك في الصيف،
6: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

تقام مباريات يوم الخميس باكر إن شاء الله ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنك المحترفين يونايتد راح يلاقي شباب الأهلي الساعة 5:45 في استاد آل مكتوم. الجزيرة والنصر الساعة 5:45 نفس توقيت يونايتد شباب الأهلي له، لكن راح يكون على استاد محمد بن زايد. أما العين والوصل الساعة 8:15 على استاد هزاع بن زايد. ريم الكعبي إن شاء الله أكيد ومسات ورد.

كل التوفيق لكل الأندية في دوري أدنك للمحترفين والقادم أجمل أكيد. عاد بنشوف منو بيفوز منو بيخسر.

0: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أكدت مصر وقبرص واليونان تضامنها الكامل مع دول الخليج العربية ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال أو تهديدات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في الإعلان المشترك في ختام قمة العلمين التي جمعت قادة البلدان الثلاثة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 منها، فيما سقط

0: الطاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن الجهود الأمريكية حالت من دون اقتراب طهران من تحقيق هذا الهدف. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر، وذلك عقب محاولات لمهاجمة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين السابقين. رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون 2، ووصف هذا الاتفاق بأنه خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية طال تأجيلها. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: كليك في الصيف، أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد. كليك.
7: مساكم خير، وبدينا ساعتنا الثانية من كليك الصيف. الأغنية اللي على الهواء كانت من طلب الجاسي، فأغنيتك على الهواء وإن شاء الله تستمتعين أنت وكل اللي يسمعون برنامج كليك الصيف.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

حياكم الله معنا في كليك الصيف. خبروني بس ايش حالكم اليوم الساعة الثانية هذه، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اللي في الشوارع ويسمعونا في الراديو نقولهم مساء الورود بألوانها وأشكالها وريحتها، ومساء الخير لكم. واللي يسمعونا ويشوفونا على التيك توك نقولهم مساكم ورد ويا مرحبا. درب السلامة أكيد نمسي عليك ريم الكعبي، مساء النور ومساء الخير ومساء المحبة ومساء الأشياء اللي تحبينها يا ربي. حياك الله أحمد، وحيا الله الوصلاوي وعبد الله وعواش وكل اللي موجودين. خلونا نروح لترند مكتسح منصات التواصل الاجتماعي واللي انتشر بشكل وايد كبير على المنصات، وفي منكم شارك في هذا الترند، وفي منكم اللي حبه، وفي منكم اللي يعني شافه أوفر نوعا ما. زين ريم يوم يكتمل مساج معانا الحمد لله. بالضبط الجاسي هو اللي يرجع في الزمن للوراء ويوقف في حقبة الثمانينات لتستعيد بريقها على منصات التواصل الاجتماعي. هاي بدور هايات، حيا الله من يسولف معاه.

0: لك الطريقة. أوكي انزين. أنا هني في هذا اللي في هذه الفقرة في ترند الصيف نبي نسأل ليش بالذات عصر الثمانينات، ليش هالجيل بالذات؟ هالجيل هذا ترك فيه بصمة واضحة في عالم الأزياء، كان فيها تنوع، كان فيها أكتاف عريضة، كان فيها ألوان قوية، فيها إطلالات لافتة، فكثير من عناصر تلك الحقبة لا زالت حاضرة في الموضة المعاصرة، واللي تعود اليوم بأسلوب يجمع بين الحنين للماضي وروح العصر. أنا سويت ريم، أنت بعدك ممكن ما سويتي، يعني جيل التسعينات بعدها. قلب ضبياني يقول عصر الموضة كان في الثمانينات، فعلا الذكاء الاصطناعي يعيد الثمانينات. نعم الترند هذا كان مثل الحنين للماضي لهذا الجيل، واللي لا يزال حاضر بقوة بعد ما أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل صور بأزياء وألوان وأجواء تحاكي هذه الحقبة، حقبة الثمانينات. محمد البلوشي بتفاهم وياك، أنا ما عليك اصبر لحظة، ريم تقول عندي الأبديت متأخر. يلا أوكي، عندي صورتي وصورتك وتوكلي على الله. أنزين يقولكم الثمانينات كان نجوم فن يعني شاركوا أيضا في أنهم يعيدون تخيل إطلالاتهم وأجواءهم في هذه الحقبة، وما شاء الله تبارك الرحمن يعني الترند هذا اكتسح بشكل وايد كبير. غير يعني هالشيء أنه مش بس جيل الثمانينات اللي شارك، كل الناس شاركت فيه، كل الناس. آخر تذكرينها عواس؟ والله كان شيء حلو الصراحة، والله
1: لو تشوف الدقة حدر الثامن.
0: فأتوقع أن أحلى جيل كان جيل الثمانينات، وجيل اليوم بعد والله يعني جيل، أنا أقول أنه دائما جيل ذكي وواعي وفاهم وعارف شو يبغي، والفرص عنده أكثر ما شاء الله.

0: في الصيف
1: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية كل اللي تحتاجه في مكان واحد
0: كليك.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

صاحب الحسن لي من عود لا تستمع بمعاذيلك يجبر حياة وراها موت وانت بخيل بمواصيلك يا صاحب الحسن لي من عود لا تستمع بمعاذيلك اجبر حياة وراها موت.

0: يكون فيها الحظ حليفك. كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة.

0: 12 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

أول ما تسمع كلمة أثاث فاخر يخطر في بالك بأنه راح يكون غالي وسعره بعد نار، لكن 2XL هوم غيرت لك كل شيء من الفخامة الحقيقية ومن الأسعار المدروسة، وعطتك هذا المفهوم اللي جاي بطبعا رخام خشب صلب، تصاميم راقية تعيش معاك لسنين وايد، ومثل ما قلت بأسعار مدروسة، يعني راح تعيش الفخامة من دون ما تهتز الميزانية عندك، وهذا أكيد حلم وايد ناس حابين أنهم يأخذون أثاث يدوم معهم بشكل وايد كبير وفي نفس الوقت يكون سعره مناسب. علشان تي هوم 2XL هوم قدموا لكم خصومات من 25% ل 75%، كل اللي عليكم انكم تزورون فروعهم الموجودة في الدولة او انكم تسوقون اونلاين عبر 2XL هوم.com. تطبق الشروط والاحكام.

مستمرين أكيد معاكم في أكلك الصيف، وأكيد يعني راح نتواجد ونتواصل ونكمل فقراتنا من خلال هذا البرنامج. فتحية لكل من يسمعنا على أثير إمارات فأم، وتحية لكل من يتابعنا ويشوفنا ويتفاعل معنا من خلال التيك توك على إمارات فأم.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
3: جماعة الخير، وينكم؟ وينكم؟ ما تشوف حد مشغل الراديو ويسمعنا؟ ليش؟ يعني لو كنتوا تسمعوني في السيارة أقولكم مساء الخير، حياكم الله. احنا على تردد إذاعة إمارات فهم من العاصمة الحبيبة أبوظبي، وحياكم الله معانا فاتحين لايف على التيك توك على إمارات فم. أوه مرحبا عمر. يعني لازم نداءات يا جماعة الخير. حياكم الإذاعة، إذاعتكم، اللايف لايفكم، البرنامج برنامجكم. حبيبتي منى تقبل الله. أوكي يلا، عذرتكم. أوكي. يلا خلونا نروح لفعاليات الصيف. وباو باترول يعود إلى أبوظبي.

الشعبي مع 6 عروض موسيقية حافلة بالحركة بالتشويق على مسرح الاتحاد أرينا بجزيرة ياس ضمن هيروز يونايت خلال الفترة 11 و12 و13 3 أيام من سبتمبر الجاري، وليعطي الجمهور الصغير فرصة الرقص وتفاعل مع شخصياتهم المفضلة. طبعا عرض باترو لايف راح ينطلق في أبوظبي للعام الثاني على التوالي، وبتنظيم من ثيرو 11 انترمنت بالشراكة أكيد مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وميرال. وبعد النجاح اللي حقق عرض العام الماضي باو باترول لايف مغامرة القراصنة الكبرى، يعود أبطال أنهم ينقذون في مهمة جديدة، وبعضهم طبعا راح يكون بشكل تشويقي حلو جميل. إذا بعطيكم أي وايد حلو، شو كي آي أم شو للزعلانة ماريا، أنتي أحلى الناس علي حياك الله. بعطيكم التواقيت العروض، راح تتوزع العروض في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال عطلة نهاية الأسبوع الشكل التالي: يوم الجمعة راح يكون العرض الساعة 5:30، السبت راح يكون 11 الصبح والساعة 2:30 بعد الظهر والساعة 6، وأيضا يوم الأحد راح يكون الساعة 11 والساعة 2:30 بعد الظهر. فوايد حلو أن أنتوا تروحون وتستمتعون. وتشوفون الأجواء هناك الحلوة مع عيالكم وتستانسون بهذه العروض الحلوة من باو باترو اللي يرجع لأبوظبي بعروض حية جميلة وحلوة. بتلاقون التذاكر على بلاتينيوم لست أتوقع، بتلاقونها هناك، وبتختارون طبعا التكت اللي يعجبكم وتستانسون مع عيالكم. والله فرصة صراحة حبيت، فشكلي بروح الصراحة هذه الفعالية الجميلة الحلوة، وأدعو كل اللي يسمعني أكيد عبر إذاعة إمارات FM أنهم يروحون يستمتعون بهذا العرض اللي موجود، راح يكون على مسرح الاتحاد أرينا ويستمتعون فيه. صح ماريا، والله كلنا عيال الصراحة صغار، كلنا في داخلنا طفل. الله هاي أغنية أصالة بحط لكم إياها تذكرت. شكرا ماريا، فاصل وأرجع لكم.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت قمة AIM للاستثمار 2026 في دورتها 15 تنامي جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات العالمية وجاهزيتها لمواكبة التحولات في حركة التجارة وسلاسل التوريد في وقت تتجه فيه أولويات رؤوس الأموال بصورة متزايدة نحو التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلاتها إلى ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، لتضيف إلى شبكتها وجهة سياحية على مدار العام عبر مطار البحر الأحمر الدولي في منطقة تبوك وعلى بعد ما يزيد قليلاً عن 3 ساعات من أبوظبي. عقدت فعاليات الدفعة الأولى من برنامج حاضنة الأعمال العقارية الذي افتتحته دائرة الأراضي وتنظيم العقاري في عجمان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية واستقطاب جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين ودعمهم للانطلاق في عالم ريادة الأعمال العقارية. يقام البرنامج في مركز شباب عجمان ويمتد على مدار 5 أسابيع متضمنا مسارات تدريبية مكثفة بإشراف نخبة من الخبراء المختصين. الخبر الأخير: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة مكاسب تجاوزت دولاراً واحداً في التعاملات المبكرة اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.16% إلى 99.49 دولار للبرميل بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلاً 94.63 دولار للبرميل.

0: ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية، أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

مساء الخير لكل شخص مر عليه يوم طويل، ولكل شخص يمكن يكون محتاج لكلمة بسيطة تغير مزاجه أو الذكرى بشيء ممكن نساه وسط زحمة الحياة. اليوم أبي أتكلم معكم عن شيء بسيط في لفظة في إن نقوله، لكن عظيم وايد في أثره. اليوم في من القلب بنتكلم عن الاحترام. الاحترام مو بس انك تقول لو سمحت وشكرا وعفوا، الاحترام كلمة لها عمق وايد كبير وايد وايد وايد. الاحترام انك تعرف ان اللي قدامك انسان عنده مشاعر وعنده ظروف وعنده أشياء يمكن أنت ما تعرف عنها شيء. أنك أنت احترام أنك أنت شخص ما تجرح لأنك أنت قادر على الجرح، ولا تقلل من أحد لأنك تقدر تقلل منه، وما تستخدم نقطة ضعفة هالإنسان ضده حتى لو أنك كنت تعرفه. الاحترام الحقيقي يظهر أكثر شيء أكثر وقت الاختلاف. لما تختلف معي مو بيعني أنك لازم تهيني، ولما أختلف معاك مش معناته أنك صرت عدوي. ممكن نختلف ونبقى نحترم بعض، ممكن ما نتفق ونتمنى أن الواحد له، يعني كل واحد يتمنى الخير للثاني. أحياناً أجمل أنواع الاحترام أنك تسكت. مو بعرف تتكلم؟ اسكت. الأفضل أنك تسكت عن كلمة ممكن أنها تكسر خاطر شخص، وتسكت عن سر ائتمنت عليه، وتسكت عن عيب شفته في إنسان معين لأنك تعرف. والمعنى أو الأفضل أنك أنت تستر الناس، وهذا من طبع الأخلاق. لكن تعرفون شو الأجمل حقيقة؟ إنك تحترم الشخص اللي ما يقدر يقدم لك شيء فتحترمه. مثل منو؟ مثل العامل. تحترم العامل، تحترم الكبير، تحترم الصغير، تحترم الإنسان اللي ما عنده منصب ولا شهرة ولا سلطة. هني فعلاً يكون أجمل شيء إنك تقدمه هو الاحترام. لأن الأخلاق الحقيقية ما تظهر وانت تتعامل مع

وإذا ما قدرت تقول كلام جميل على الأقل لا تكون أنت سبب في آلامه أو وجعه، لأن الدنيا صغيرة والأيام تدور والإنسان في النهاية ما يترك وراه لا منصب ولا مال ولا كلام الناس عنه. اللي يبقى فعلا هو الأثر. خلك الشخص اللي إذا غاب قالوا الله يذكره بالخير، كان يحترم الناس، كان يجبر الخواطر. ما في أحلى من هالكلام ينقال عنك وانت مش موجود. ودائما أنا أقول احترم تحترم.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: حياكم الله في كليك الصيف، معنا أبو طلال من البحرين. يسعد مساك، عليك السلام والرحمة. عمر تحياتي لك، ومرحبا أكيد بكل اللي منورنا. مريم راشد حياك الله، اليوم معقدني اللايف الصراحة. كل ساعة يفصل، ما أعرف شو المشكلة. إذا حد يعرف شو المشكلة يخبرني. يلا خلونا نروح لأغرب شيء. توفيق حياك الله، الله يمسيك بالنور والسرور يا أبو طلال. خلوني أقول لكم عن أغرب شيء ممكن تسمعونه. يقولكم عامل توصيل طعام أثار فضول واسع على الإنترنت بعد ما ظهر في سنغافورة علشان يشتري فطاير لصالح زبون في الصين. متخيلين؟ يعني يروح من الصين لسنغافورة علشان يجيب الأوردر ويرده للزبون في طلبية طعام عابرة للحدود. تخيلتي؟ يقولكم في 31 أغسطس الماضي نشرت كلوي وهي صينية مقيمة في سنغافورة مقطع فيديو يكون فيه رجل يرتدي لشركة إحدى أكبر منصات توصيل الطعام في الصين، وهو ينتظر أمام متجر للوجبات الخفيفة الواقع في مركز بي ال كيو مول التجاري على بعد نحو 17 دقيقة بالسيارة من مطار شانغاي في سنغافورة. وايد والله يا KIM، بس هذا اللي صار. على فكرة هذه الصحفية كلوي اقتربت من الرجل بعد ما لاحظت أنه يواجه صعوبة في أنه يتواصل مع موظف المتجر، ولدهشتها اكتشفت أنه يرتدي طبعا زي لمنصة موجودة في الصين، وأوضح له أنه جاي يلبي طلب زبون يبى فطاير من سنغافورة. كشف الرجل أن الزبون الصيني هذا استمتع بفطاير الكاري في المتجر خلال زيارته السابقة لسنغافورة، وحب أن يتناولها مجددا فطلبها عبر خدمة التوصيل التابعة للصين. الريال هذا قال أن الزبون دفع $360 مقابل تذكرة طيران، وفيما أنفق $11 أمريكي على فطاير الكاري، لكن امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الزبون أو الكشف أما إذا كان قد حصل على إكرامية هذا العامل ولا لا. الفيديو هذا أثار موجة من الفضول والشكوك على الإنترنت، والبعض المستخدمين تساءلوا إذا كانت فعلا هذه الواقعة مدبرة كجزء من حملة تسويقية، لكن كلوي أوضحت أنها ما اتفقت مع أحد وما تلقت أي رعاية أو تكليف أو تصوير للفيديو، ولكنها مؤكدة أن الحدث هذا كان مجرد صدفة. إحدى المستخدمين علق: انفاق مبلغ كبير لإشباع رغبة شديدة في تناول الطعام، هذا الشيء يعتبر جنونيا لكنه يستحق هذا الشيء، فهو بيفعل نفس هذا الشيء إذا كان ثري. يعني بعض المعلقين على شاي مارشميلو على الفيديو اللي نزل: أنتوا لو مثلا عندكم ربع برا الدولة وقالوا لكم أنه نبى مثلا أكلة إماراتية مثلا هريس

الجيموات. شو ما كان يعني موجود هنا ومتميز في المطبخ الإماراتي وحب إنه يطلبه. بتسوون مثل هذا الشخص ولا لا؟ بتدفعون مبلغ وقدره علشان يوصل هذه أو يوصل الطلبية عامل التوصيل لمكان بعيد، ولا تعتبرونه هذا الشيء شيء جنوني؟ تخيلي ماريا مطعم فطاير فقط، يبغى ياكل فطاير الرجال.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: محمد عليك السلام والرحمة وحياك الله. خلونا نقولكم بس أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للشرطة بالدولة أطلقت اليوم حملة اسمها يوم رقم الطوارئ الإماراتي اللي تم اعتماده 9 من سبتمبر موعد سنوي له، وهذا تحت شعار كل ثانية تصنع الفرق. طبعا الحملة مثل ما تعرفون تهدف لتعزيز الاستخدام المسؤول للرقم 999 والمخصص للحالات الطارئة، ورفع أكيد وعي أفراد المجتمع باختيار رقم الاتصال المناسب لطبيعة الحالة، واللي يسهم في أنه يسرع الوصول مساعدة وحماية الأرواح والممتلكات. الحملة أيضا تركز على توضيح الفرق بين الرقم 999 و 901. 999 مخصص للحالات الطارئة و 901 مخصص للاستفسارات العامة والخدمات الشرطية غير الطارئة، واللي يضمن بقاء خطوط الطوارئ متاحة للحالات اللي تستدعي تدخل عاجل. والحملة هذه طبعا تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر رسائل تثقيفية متعددة اللغات لضمان وصولها أكيد لأكبر شريحة ممكنة. إذن يعني راح يتم اعتماد 9/9، أنه 9/9 راح يتم 9 من شهر 9، هو طبعا يوم رقم الطوارئ الإماراتي، واللي يعني أطلق بهذه السنة 2026 تحت شعار كل ثانية تصنع الفرق.
2: يا سمار ما يحلى السمر إلا بفوق الدار. يا سمار أنا تحملت مهارات الهوى والجود والنكرات منك يا سمار، يكفي ترى الحال استوى.

استوى حتى الذي أهواه من قلبي هوى، والدار غير الدار يا سمار، ما أحلى السمر إلا بصوت الدار.

أنا أودعكم في آخر حلقة من برنامج كليك الصيف لي باكر إن شاء الله راح يكون زميلي عبدالله المقبالي أو عبد الرحمن البلوشي في آخر حلقة لهذا الموسم من موسم الصيف. نلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين في حلقة جديدة من برنامج جديد إن شاء الله إذا الله كتب لنا. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية، أشوفكم على خير، مع السلامة. وهذه أجمل تحية مني بدور أحمد، مع السلامة والله يحفظكم.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد، خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق، 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: لا لا لا لحظة لحظة، تليفونك رن لا ترد، اوصل وواصل اتصالك. إمارات اف ام. البوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوها دايم انه هالناس اجناس، من معدن طيب يترك له اثر.
0: اغاني جديدة،

دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 40-28، عجمان 40-28، رأس الخيمة 41-28، أم القيوين 41-27، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: إمارات FM.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد.
3: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

اليوم نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبا أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني، بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني.
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي، شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل. ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوا دايم إنه هالناس أجناس من معدن طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

عشتوا. الله الله، ما عليكم. سلام يا سلام.

Club Lobby. من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

وافرح واحزان، اضحك ودمعي حاير وسط عين.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد،

وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: طعام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ودك تغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: 다시 쓰레기.
1: عام دراسي جديد.
2: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: الإمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

انت السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

بس موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجع بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي نورة الكعبي.
1: ومع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارة FM تسمع وكأنك ترى.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

واقف وتأخرت طلبيتك هاي هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-29، الشارجة 40-28، عجمان 40-28، رأس الخيمة 42-27، أم القيوين 41-27، والفجيرة 34-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

إيش قد قريب بقلبي ما أحسك بعيد، وبعد حبك مو قديم يظل جديد. أنا أحس البارحة رحت ومشيت، ما مشيت بدرب تمشي بالوريد.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

نظام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM.